0: avión llegó atrasado. No, no, no, yo estoy en el hotel. En el hotel.
1: شو بعمل لك؟ هيدا عم فصفرش معقول. بلم تقدره على غباري وعلى مذاعي. ومش مصدق بروموس ايه. وانا في بعدها قدلني. شو حيالله صدق حكيت يعني؟
2: Yes.
1: Yes.
2: Well, it's about 50%.
3: No, not enough, man.
1: Yes, Mr. Harrow.
2: One more.
1: واحد GNB لهرب. إذا 1300 ليرة شهرية مش عم بيكفونا، مش معناتها في بعثة؟ هي الحياة غلي. ما تحط له ثلج فيه. بعدين غسالة مش منتظية، غلطة. أنا بس كنت قاعدة بالبيت كنت أقدر غسي. هلا عم بشتغل غاشي. وقتك اسم الله حاولة. ما إلها جلدة تعمل شيء. ما بتغسل قال، شفت ليش جبنا الغسالة؟ Last order please. ما بقى تعطي أكل يا رضا. جبت سيارة حضرتك ب 3500 ليرة، ما قلت لك شيء، هلا شايف 750 ليرة على الغسالة كثار؟
2: غلطان اسمحي لي قلي.
1: حاسب الزبون. ياكل كل شيء كيف بابا؟
4: Eh oui, je ne suis pas moi dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Les amis à moi devaient prendre l'avion à l'aéroport.
2: 750 ليرة على الغسالة، قلت له كرمال حضرتك ما تغسل.
5: Comment?
2: لا جو بارلا انا السياره جبتها لانه انت بزافي بس بلشت تشتغل عم بحكيك انا شو بتقلي لي اعطيني واحد منها شو
1: واحد فيه
2: انت بزاتك بس بلشت تشتغل قلتي لي عم نحط له ثلج وحده فيه عم نحطهم أجار طريق طالع نزيف إذا بتنسي حالك شو بتحكي أنا شو دخلك
1: كنا نحطهم أجار طريق بس كنا قاعدين بالجبل بس هلأ نزلنا على بيروت شو لزوم السيارة صرنا عم نحطهم عليها
2: شو بدك إياها تكون يعني فيات 1500 مخروطة شي 11 مرة منيح اللي عم بتشيلنا بعدين 3500 لقطة بالأيام مش مصدق سألي أنترنيت لا ما بتسأليه
1: لقطة
2: لقطة
1: أولا هاي مش سيارة هاي نملية وثانيا هاي مش فيات 1500 هاي فيات 1200 1300 شقت حالة وثالث الله بصوك إياها ورابعا قاعد تخيل فيها حضرتك وبعدك مش وافي داينا لقطة
2: شو يعني بدك بيعها؟ بيعها مش فارقة معي أنا بس أنت بعد فيك تمشي حالك بلاها كيف بدك تصيري تطلعي كل نهار أحد عند خالتك ما هي بتاكلي فوري
1: آه يعني انت مش عم تاخد امك وبيك فيها عجديدة تيتنزهوا من غير شر
2: تيتنزهوا انا بي باخده لانه معه ربه لازم يشمه ونضيف حل ما يخدم
1: الا كان سكوت ما تحكي
2: هلا مش السيارة
1: سكرية
4: يس
2: يس مدام لورا
1: سيم
2: في
4: سكرية
2: انا بعرف انه بس كنت عم بشتغل واحدة ب 650 ليرة كنا عايزين الله حضرتك عم تشتغلي و 1300 مش عم بكفونا يا رضا رضا فز جيب لي قنين دمبل على السريع من جوا الست لورا طالبه دمبل مرافق عندي فز 650 ليره كنا عايشين هيدي المدوره بس كد هاي المدوره المدعبله ما كنت تصدق
5: اياها الخضراء
2: ولك هيدي اللي هيك مثل مرت خيك هي فز جيب مرت خيك من جوا وتعال شوف يلا نشوف 650 ليرة كنا عايشين وبعدك بتقلي لي عم نحطهم على السيارة شو ما بده يغير له بوجيل واحد للسيارة
1: الدنيا عمي
2: فيش سيارة بتوفر بوجيه قد سيارتي فكرك انت
1: كيف كنا عايشين؟
2: كنا عايشين
1: إذا كنا عايشين ليش نزلتني لأشتغل لك ايه؟
2: انه يعني
1: شو
2: انه يعني شيء في شيء اشياء عم تبعزق فيها انت ما بصير منا عم بيجي المصروف طيب
1: كلها اشياء عايزينها وضروريه
2: لا والله مش كلها ضروريه ضروريه كل ما جرف سليلة قرايبك من ابيجان تعزميهم يخيموا عنا ثلاث ايام
1: ضايقيني بعينك هو كل سنه بيجوا مره
2: كم مره بدك اياهم يجوا يعني
1: هلا مصروفنا كله سوا منهم يعني
2: لا مش كله سوا بس على بعض
1: لا اسمعي دبل
2: يس دبل يس رضا
6: يلا يا رضا
1: شو بتستيز بسيب
4: Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur-là?
1: Mais il a toujours des problèmes dans sa famille.
4: Des problèmes?
2: شو هلا؟
3: دمبل يا سيدي.
2: هاي الدمبل يا ترين. دمبل ايه هاي الدمبل؟
3: وياها.
2: مثل مرض خيك قلت لك مش مثل مرض خيلك قلت لك.
3: استنوريكو سينيور.
1: أرفار بوان فينودو.
3: No buen venido.
1: Qua.
3: En el español bienvenido.
1: Bienvenido.
5: Hey kid, what's your name?
6: Rida.
5: Rida. Good.
7: Good, Rida. Goodbye. Check, please.
1: نظف الطاولات يا رضا. Time, please.
6: صوت كتير ولا عم يفركولك على راسك لمرجان.
3: وإذا شو فيها؟
6: شو فيها؟ ما فيها شيء. هذا أول وجه بويا هلا. بكرة بيجيك تاني وجه خراطة. وحنا وجه.
1: بحاجة فين؟
2: بدي بر. Excuse me, Madame Laura, because it's Rida.
1: What?
2: Rida.
1: Well, it's okay.
8: عما بقلبه شو بدخن له؟ أستاذ أسامة.
3: أستاذ أسامة. في هالقصيدة نسيها حضرتك على الطاولة.
9: هاي ما بعتبرها قصيدة أنا يا ابني. هاي محاولة جدا فاشلة لسيد خزان. فإذا بدك.
6: خزان
1: يلا بدي امشي انا تعبان كثير الليله هلا بالنسبه لبكره شو بلكي رفيد انا قبل ما تسرب انت
2: بتبكلي لي اياها من كل الميلات وبتقولي لي شو بالنسبه لبكره شو
1: عم بكل لك اياها هو يا هون احسبهم شو بدي اعمل لك ناقصنا 500 ليره هالشهر
2: طبيعي ما في شك ساعه اللي بده يصفي مصروفنا 1800 ليرة بالشهر يا مستورة طبيعي ناقصنا 500 ليرة أنا نزلتك تشتغلي على أساس يزيد مدخولنا مش مصروفنا يمكن أنت فهمتي غلط علي يمكن صار سوء تفاهم
1: طيب شو بدك؟ كل شيء وما بيلو شيء بلشت اشتغل أنا زيد مدخولنا بس كان معقول نترك الأولاد بالجبل واتنانا كل نهار ببيروت اضطرنا نستأجر قريب على شغلنا زيد مصروفنا خود أجار البيت وحده شو فرق زيد مدخول له بس كمان زيد مصروفنا
2: هاج تحللي الله يرد عنك هاج تحللي 1800 ليرة بالشهر يا بنت الله
1: 1800 ليرة هاويهن احسبهم شو فيهم شي زيادة هذا مصروفنا
2: شو فيهم شي زيادة شو بعبدك زيادة بزيادة بجننوا مثل ما هن مش هاين 340 ليرة بالشهر هاي علم بس شو بعبدك زيادة بالمعارف كان يكلفنا الراس منهم 35 ليرة كل السنة شو بدك تحطيهم بمدرسة خاصة صرت انت تفضل لحي على المدارس الخاصة
1: بعدك عم تحكيني بالمعارف شو بدك اولادك يطلعوا مثلك بدهم الغير بالمعارف بيطلعوا ما بيعرفوا الغير هاي حضرتك خريج 9 سنين معارف لهلا بتقله لزبون اذا بدك تسأله بده تلجي بتقله فوفو ليدو لناش
2: والله أنا ما صار لي أتسجل بثانوية أبيجان الرسمية
1: إيه ما تتمسخر الله يرضى عليك مشكور ربك اللي صارت بعرف شوية فرنسية ولا قدرت ساعدتك بالمصلحة
2: عراسي بس أنت كمان ما تمسخري أنا بالمدرسة كنت ضعيف باللغات هاي شغلة أنا بعترف فيها كنت عم برك على العربي فأنت ما ضروري تتمسخري
1: طبعاً بس ابنك شكيب شو ما طالع عليك
2: شو يعني
1: بدك تخليه بمدرسة رسمية كمان خليه يتعلم مثل الخال مشان مستقبله
2: ولك يتعلم منشان مستقبله شو بدي جاي يتعلم منشان مستقبله أنا يعني بس شكيب مش عم بيستوعب شيء بالمدرسة ما بيقدر على المدارس الخاصة حطيها براسك هالشغلة جرب ما قدر طحل لو بعده بمدرسة رسمية ها بيقول الوحيد يضل يدوب يلعب 35 لا ينفزي بس هلا بمدرسة خاصة الحمار بصير يكلف ابنك حمار يا سوريا ما تزعلي مني يعني ذكي الصبي هو بس حمار
1: خلاص هاي زيني بلشوها اذا سقط شكيت منشيله بعدين ما بتعرف يمكن يرجع يشك حلو وينجح في شغله بدك تحطها براسك ولادك بدهم يكلفوك مصاري ليتعلموا رجعي جرب اطلب زودي شو بدنا نعمل.
2: ما راح يزيدولنا الجماعة. أنا فهم الجماعة طال ما عارفين إنه عم نطلع برانة ما راح يزيدولنا. ما هني عم بيعطونا هالمعاش حتى لي نحن نطلع برانة. وبس نحن نطلع برانة بيعطونا المعاش، عرفت كيف؟ وما راح يزيدونا.
1: خلاص بقى خلينا نهددهم انه منترك. ما بقى في شي ينفع غير هيك. لا بكرة بس يجي طي قبضك قله بسي انطوان بعتقد ما فينا نكفي بهالشروط، حيسبونا وخلونا نمشي. وبتشوف كيف بده يتغير لونه، وراح يتغير معاشنا لما يتغير لونه. بحياتك ما بقى في شي ينفع غير هيك، وخليه يحس انك جدة.
2: هوليك
1: لك طبعا نحن هلأ إذا متركون مقطعا بالمرة. وخليك ناشف وقاطع بحديثا. طب هلأ بالنسبة لبكرة شو
2: شوفي شو بتعمل. يلا
1: طيب أوكي أنا رايحة.
2: مين البلجيكة؟
1: لا هذا الإنجليزي اسمي. ليش في شيء؟
2: لا فكرت البلجيكي.
6: هلا شو ما بدك تمشي؟
2: بدي امشي مبلا بس بدك حجر قدامها هونيك امشي.
6: وشو هيدا القلاليه بدك تسهرك هيك؟
2: هيك بده خواجة عدنان خي.
6: صعيفة احلى بيت ايه؟ دخلك وهيديك الهوستس اللي اجي السبت الماضي مش فتح لها بيت كمان؟ لا ما كان بيت فاتح.
2: انسان كبير خواجة عدنان. انسان بكل معنى الكلمة. هيدي لربما يتيمة يمكن، مين بيعرف. شافة خواجة عدنان هاك على ما هي
6: على ما هي
2: فتح لها بيت. احسن ما تضل دشرة
6: طبعا حرام شو.
2: وديك الهوست الشو كمان تعا فكر انت
6: وحيد الاهلة بدها تكون هيدي. لو بيفتح له شي بيت لالي ولالك شو كان عبالنا.
2: لا يا خي انا ما بدي حدا يفتح لي بيوت، انا بيتي مثل ما هو مكفيني. انا غلطت وفتحت بيت مش عارف كيف بدي سكره صرت. اهل بيوت
6: تصبح على خير يا خي.
2: وانت من اهله
6: يا ريتو.
2: مدام لورا واتس اوكلوك وزيو؟
10: It's 1:30.
2: 1:30. Yeah.
10: Anything wrong, Zakaria?
2: No, it's a stopwatch.
10: Why did you turn it off?
2: Yes.
10: Turn it on. Turn it on.

0: أكثر من العادة. شو القصة يا؟ من جمعة ونص جبنا 20 قنينة بلاك ليبل، وين راحوا؟ عم بتقلي باقي 3 قنينة. ما بعمره استهلاك زبونات وصل لهالحد. قدي عم تعمل معك القنينة؟ كم كاس؟
1: 18.
0: مزبوط، لكن ما بصير، في لعب، في بعزقة. انت انا لاحظتك عدة مرات انت وعم تصب الكاس بتكبس القنينة كبسي وبترجع بتعمل هيك نص كبسي. الكاس يعني كبسي، هيدا عياره، والكبسي يعني كبسي، مش كبسي ونص.
1: منيح، بس هالنص كبسي شو بدها تعمل؟
0: شو بدها تعمل؟ إيه لا بتعمل هي، لو نص كبسي هيك مرة بالصدفة ما بتعمل، بس انت مصفية معك طبيعية وهيدي مع يا ابني بتجمع وبتعمل كاسين مضروبين بكبس ونص بدال الكبسي بيعملوا 3 كاسات، ونحن قبضين كاسين، معناته القنينة المفروض تعمل 18 كاس تعمل 12 كاس. شفت شو بتعمل؟ يعني على البلاك ليبل 30 ليرة راحوا علينا، وانفتحت قنينة جديدة وطار منا 6 كاسات، وهيدا بيعني انه الصندوق 12 قنينة مفروض يعمل 216 كاس بيعمل معك 144 كاس، يعني 72 بخمسة، 5 في 2 10، 5 بقى 35 360، 360 يعني حضرتك بالكبس ونص هيدي تبعيتك اللي صايرة كتير طبيعية معك. واللي شو بدها تعمل؟ على كل صندوق بتروح علينا 360 ليرة وبتشرينا 4 قنين زيادة، يعني على المدى الطويل رح بتشرينا بدالة 3 صناديق 4 صناديق، رايع علينا فيهم سلفان 1440 ليرة. وإذا ضليتك تشتغل عنا لآخر السنة إن الله راد بتكون كارثة، رح بتشرينا بدالة 200 صندوق 5 18 288 5000 نص كبسي، 5000 نص كبسي قدي قلنا 4، وإذا قلنا الصندوق 12 قنينة، 12 قنينة كيف منين اجوا 4 صناديق؟ لك منين اجوا 4 صناديق؟
1: انتو جبتوهم؟
0: نحن جبناهم
1: بدل 3 صناديق
0: 4 صناديق،
1: 4
0: صناديق فرقهم الفرق، لو قلنا 288 كاس فرق، يعني 18 كيس.
1: أيوة
0: 18 كيس.
1: 18 كيس
0: 16 قنينة. غلط.
1: لا
0: ما غلط،
1: مش في 4 قنينة زيادة على كل صندوق؟
0: مبلا 4 قنينة. ايه
1: ايه صندوق قدا في صندوق
0: 12 كيس
1: ما 12 قنينة
0: 12 قنينة 12
1: قنينة
0: ما ما ايه مزبوط مزبوط 12 قنينة
1: 12 قنينة
0: ايه
1: هو يهون صندوق بيطلع. مزبوطين
0: مزبوط. شو يعني؟ طيب شو يعني؟ شو بدي احط هلا انا؟
1: شو بدك تعرف انت؟
0: هي انا بدي اعرف قديش بيفرقوا معنا على 200 صندوق.
1: على 200 صندوق؟
0: نعم.
1: 10 على 12 4 ونص 6
0: 6 6
1: 6
0: 6
1: 6 66 صندوق فاصلة 67. مزبوط 66 صندوق فاصلة 67.
0: طيب
1: هاو شو هاو هلا؟
0: شو هاو هلا؟
1: هاو دي الفرق.
0: هاو الفرق؟
1: هذا الفرق.
0: طيب
1: شو عندك انت بالاساس؟
0: بالاساس
1: شو كان عندك
0: غير هاو الفرق؟
1: لا بالاساس،
0: بالاساس في 200 صندوق.
1: 200 صندوق ضيفهم عليهم شو ضيفهم. صاروا
0: هيتهم ضيف ضيف
1: 266 صندوق فاصلة 67. ها
0: اها
1: منيحك
0: 266 صندوق فاصلة 67 هيدا الفرق،
1: هيدا الجواب.
0: ايه شو كتير مبسوط بحالك يعني وليه؟ زبط معك الحساب بس خربت لنا بيتنا. وانك رايح يا ام انت، وانك رايح انت؟ هيدي هالنص كبسي عالسنة ونص بتكسرنا هاي.
1: بلاها؟ طيب
0: لك بلاها طبعا بلاها.
1: ايه افضل
0: معلومة افضل
1: شي
0: وينو رضا
1: يحو عند ابو كريم.
0: شو عم يعمل؟
1: عم بيلعب فليبر.
0: وما عيطله؟
1: بلا بس جايب 9 فيش لانه في مكنة جديدة. جايبها ابو كريم ابولو اسمه بتضوي لك سبيسيال على المالتان كل 3000، واذا صبت الادواح النصانيه هي مضويه على المالتان بتتعقلك في شتام مع بعضهم وما بتتلي ما بتتلي يعني حتى لو نخاطه كذا ما بتتلي. والشين
0: ولك مش عم بسألك يا خيي، روح عيط له، ما مجبور يضل بالمحل هو. ما اذا بتعرفوا انتوا النظام هيدا شو شو قلت له انت خيي؟ يا خيي انت بشار، انت روح عيط له بس بس عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك. بدي اقضك لك بفرد مره، شرفنا عندي. وخيي ايه هتشرح لي عن المكنه انت؟ قرب لشوف هدي. هود ال 450 تبعولك وال 450 تبع سوريا عن الشهر الماضي. مسوك لشوف عندهم مزبوطين.
1: 450 زكريا
0: مسوك.
1: سو انطوان بدي احكيك بشغله.
0: نعم.
1: بس مش عارف كيف.
0: الزوده.
1: نعم.
0: مفهومه ولك مفهومه؟ شو معقول تحكوا انتو؟ انتو اصلا ما بتحكوا الا لما يكون بدكم زودي. ولك يا ريت يا ريت بتحكوا بشي تاني، هيك شي شي حلو حلو يكون له معنى.
1: سو انطوان صدقني المعيشه غليت.
0: المعيشه غليت على الكل يا زكريا. ما غليت علي مثل ما غليت عليك. ايه امبارح امبارح رحت اشتري صباط اجر لك لابن صغير هالقد قده، دفعت حقه 85 ليره. فتصور قديش غليت المعيشه. لك مصيبة هي، أنا معك بس شو بدنا نعمل؟ في عنا هالكم تاجر بالبلد هودي هودي هالرأسمالية اللي عم بمصوا دمنا نحن الشعب.
1: شفت كيف؟
0: ايه شفت كيف؟
1: ما هل عم بقلك ايه أنا؟
0: طب ما أنا عم جاوبك. ما نحن كلنا سوا مثل بعضنا. شو فكرك يعني أنت بس وحدك اللي عايش بهالمعيشة؟
1: لا
0: لا ايه ما هاي نحن، أنت شايف وضعنا، ما كله خسارة بخسارة. المحل ما بقى يتحمل زودي. نحن هلا عملنا معك خدمه وشغلنا مرتك. ايه بس نحن بالاساس ما بدنا اثنين ورا البار، يعني هيدي شغله عملناها كرمالكم. فقدروا شوي معنا وحاجه تنقوا. لك عملنا معكم ضرب منيح ما عدتوا تتهدوا.
1: فاذا مسيو انطوان بالشروط ما بعرف، يمكن ما راح فينا نكفي سوا. بقى عم بقول لك هذا شيء بيزعلنا طبعا، بحز بقلبنا، انما لذلك بركي بتحاسبونا وخلونا نمشي.
0: والله على راحتكم مثل ما بدكم.
1: يعني مش مثل
0: مش
1: مثل ما بدكم، شو رأيك انت؟
0: يا زكريا يا عيني يا حبيبي، لي ما عم تفهمني انت؟ صدقني صدقني بدكم بدكم تعتبروا انه مش معاش المحل هو الاساس. لا المعاش عن هيك شغلة شكلية بينه وبينكم. انتو دخلكم الاساسي من البخشيش، من نشاطكم الفردي، من روح المبادره اللي عندكم. إيه هلا بدك تقلي انه مع المعاش ومع البخشيش ومع ومع مش عم بتلحوا 1300 1400 ليره كل شهر؟
1: الشغله مش ثابته يا مسيو.
0: طب ما احسن ولك احسن لشو تكون ثابته؟ غريب انت عليتك. لك بكل العالم عايشه هيك. انت بتعرف شو قصتك انت يا نجيب يا معلم نجيب؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: عند أبو كريم، روح عند أهله. يلا أين أجيب كيفك؟ لايك جاب لك الخضرة هيدا أرابط لزكريا، شو اسمه؟ رامز.
2: بعد
1: غريب، مع إنه اتفقنا نحن وياه يبلش ننزلنا خضرة ابتداء من اليوم، وأخذ دفع سلف كمان. بسيطة نجيب، أنا هلأ بسأل زكريا وبعرف شو قصته. هدي هاو 600 تبعولك، عدوا لنا شوف مزبوطين.
2: بدي عدون شو القد بلخبطوا لني.
1: باردون،
2: 600 مزبوطين.
1: المعلم نجيب، ولو يا نجيب عم بتشوفها إذا مزورة؟ إيه معقولة أنا أعطيك 100 مزورة؟
2: لا بس بركي حدا أعطيك إياها مزورة، شو ذنبك أنت؟
1: تمضيلي إذا بتريد. شرف. مين شوف لي مين يا نجيب خي، شوف لي مين.
2: ألو سندي سناك. نعم مين عم رامز وينك يا زلمة؟ ناطرينا. ايه طيب وينك هلا؟ عالبشورة. شو اخذك عالبشورة يا زلمة؟ طب ليك طلع فيه، وقف سيارة مرسيدس
3: منو اللي حطيت له خبر.
2: لحظة خليك معك شوي.
3: ظاهر من عند ابو كريم
2: زكريا.
3: شو ظاهر يعني؟ منو مش عند ابو كريم
1: يا خي. شو قضيته هلا؟ شو قضيته هربك؟ ما فيني ظابط علم
2: زكريا.
1: ظاهر في شو قضيته هيدا
2: زكريا؟
1: شو احنا علمه نحن؟
2: عم بيتلفن رامز خي.
3: ونو رامز
2: مضيع الطريق لك، وين واقف على البشورة هونيك؟ رح يجيب سيارة مرسيدس ويجي اعمل له. انا احكي معه اذا
1: الو.
2: ايه وقف سيارة مرسيدس.
1: وينك يا مين؟ ايه لا يا اخي لا عرفت. لا مين لا انت شو ما لا بدك انت عط انت را را طيب مش طيب هلا مش طيب را و مش ولا سمعوني مش مهم يا خي بدك تجي هلا. واقف سيارة مرسيدس وقال له خلي جيبك، قال له وصلني على الحمرة على محل ساندي سناك. شو فهمت؟
2: والبيك اب نسيت، انا بدي اجيب البيك اب معه.
1: خلي جيبه ما لك نجيب رامز، وما تنسى تجيب البيك اب معك.
2: لا كيف تجيبه؟ لك خليه يطلع بالبيك لك رامز، اطلع بالتاكسي، اطلع بالبيك اب والحقه بالتاكسي.
1: لا خليه يطلع معه، اطلع معه بالبيك اب وخليه يلحق. الحقه انت، خليه
2: يلحق بالتاكسي. خليه
1: تاكسي يا ربي، الحقه بالتاكسي وخليك ماشي ورا البيك اب. هو بدلك على المحل، بالمحل اطلع بالمحل والحقه بالتاكسي.
2: اطلع معه بالتاكسي، هو بدلك على البيك اب. ايش غيرت
1: خمير؟ لا ليك خلي هو يمشي قدام المحل وهيداك الحق بالتاكسي. لك نجيب
2: شو؟
1: نجيب
2: شو؟
1: نجيب
2: شو بك؟ لا نحن هون. لا
1: هو يطلع بنجيب. انت الحقه، انت خليك ماشي وراه، عرفت كيف؟ يلا ناطرينا. يلا عمالك فص اسم المحل. المحل شو اسمه المحل؟ مش سانجي، ساندي
2: سناك.
1: ساندي سناك ايه عفا.
2: يلا
1: ناطرين.
2: يلا ما تأخر.
1: يلا خاطرة،
2: مع السلامة.
1: الله معك. شو بو هيدا قرابتك يا زكريا؟ ما بيعرف شي هيدا. شو قصته؟ لا

0: أنطوان هو بيعرف منطقة البلد يعني سوق الخضرة أكتر شيء.
1: نعم.
0: والحمرة بعد شوي بيضيع فيها ما قالوا شغل.
1: لا والله بترجيك معنا شغل جو مش إيش شغلنا ضل هون وهون ما بصير شغل
0: يعني
1: بس زيح زيح زيح زيح زيح. أهلين مسيو رضا. أهلا بالماريشال رضا والله. يا ابني وين عم تشتغل أنت؟ عنا ولا عند أبو كريم؟ لك شو القصة؟ ما في مرة بيجوا بلاقيك بالمحل، ما في مرة بسأل عنك إلا بقولوا لي يا حو عند أبو كريم. لك أنت مجبور تضل بالمحل يا ابني.
2: دهرت مسيو أنطوان لأنه ما كان في زبونات.
1: ولو ما في زبونات لازم يضلوا الجرسونية زبون عصفور طيار. بركي فات شي زبون فجأة هلا على المحل، فتبك تضلك صليله. بعدين من شانك يا ابني ما بيسوى، عم بروح معاشك على الفليبر. يعني أنا جاي أبدك وعتلين هم. بتعرف مسيو رضا راح ابقى اصرف لك اياهم انصاص ها واعطيك اياهم بفرد مره شرف لعندي لشوف. خرب بيتك الله. شفت نحن قديه اتفقنا نعطيك هالشهر؟
2: 300 مسيو.
1: 300 هاو 300
2: مش كثير
1: مسيو. ايه بس لايك يا رضا ديلي هون ديلي هون ديلي هون او لا لا لا على الوصل فرد مره. ايوه عفك. تا نحكي بصراحه يا رضا انا زدت لك بس شغلك بعده مش عاجبني. بعدك مبشتل بالمصلحه منيح بس منك ديناميك قد ما لازم. شو يا زكريا كيفه رضا؟
3: رضا بعد بده.
1: سمعت كيف؟ هيدي شهاده شخص اقدم منك بالمصلحه وبيعرف.
3: بعد بده منيح رضا.
1: هلا المطلوب يا ابني.
3: بس بيصير لك مع الوقت.
1: عفوا اذا بتريد انا عم بحكي. يه بعدين الشيء اللي بدي اقوله لثلاثتكم يعني للكل سوا انه كتر خير الله. شو زعك اذا شو كتر خير الله. الشغل ماشي بالمحل واسم المحل من احسن لاحسن صاير. ايه بس انتوا ثلاثتكم بنفس الوقت مدري شو صايبكم. انت يا رضا عدا عن انك بشلل دبش، وانت يا نجيب بتطللي من هالطاقم شرقك وعيونك مفنجرين ومستشرس كأنه بدك تعمل هاي شي وش منيح. ما بصير يا نجيب. وبعدين زكريا انت ما بعرف كنا عم نحكي هلا يمكن انت هاي بس بصوره عامه يعني مثل الموميا بتبقى واقف لجنس الحياه ما في. لك شو بكون ليه ما بدها الان طروها حلحلوها لحلحوها. الشغله بدها خف يا رضا بدها بسمه يا نجيب بدها روح يا زكريا. لازم الاجانب يحسوا انه عمالك يا ابني شو بتعمل هذا الشيء؟ طيب انا عم بشرح لك من هون الروح. شو شو شو شو شو بتعمل انت؟
4: روح
1: يا معلم.
0: لازم الاجانب يحسوا انه المحاطين باللطف بالعاطفه بالشلال بالتندريس بالطمانينه. لازم كل واحد يحس منهم انه ببيته ببلده بين احبابه بين اصحابه. وقد ما يرتاحوا قد ما يحطوا بالنهايه المحل قايم عليهم. صدقوني هيدا الشيء بيكون لصالحنا كلنا سوا نحن وانتو قسطوا مزامي. يلا هيدا كل شيء مبدئيا. الله يعطيكم العافيه والله يقويكم وانا بشوفكم الليله. يلا اربار. ايه زكريا دور شيء موسيقى. خلوا الموسيقى دايما دارب المحل. شغله عظيمه الموسيقى. قسط نكزيست با
2: انه شو فكرهم يعني بعدهم بمضوني عوصولي؟ ليش ما بيثبتوني شو ناطرين؟
5: ما بتعرف يمكن الجماعة بعد ما بدهم يجربوك. الظاهر
2: يجربوني؟ لك شو يجربوني؟ ما صار لهم 4 أشهر بجربوني وبيمضوني عوصولي بعد ما عرفوني.
5: بـ4 أشهر ما بنعرف الواحد يا رضا. الإنسان بالميت بده شي 6-7 سنين تا نعرف حقيقته. ما هو الإنسان غامض بحقيقته.
2: والله لا مفهومي، عم بيتهربوا من الضمان ولا؟
5: عم يتهربوا من الضمان ايه.
2: ايه بس مش مزبوطة، مجبورين يسجلوني بالضمان.
5: مجبورين ايه، تشك عليهم.
2: ايه نعم بتشك عليهم وبربح الدعوة كمان، لأنه مفروض يكون مضمونا. شو يعني؟
5: ايه بتربح الدعوة، تربح الدعوة بس، وبيطلع انه لازم تكون مضمون. بس من بعد الدعوة وبالرايح ما بيعود في شيء مضمون. سألني قالي انا بس كنت بعمرك يا ريس ربحان لي شي 12 دعوة ساعة هيك على وقت بس نبقى فاضيين. فيقني قال لي وين 12 دعوة اللي ربحتهم فرجيك ايه.
4: مرحبا يا شباب، وين رحتوا؟ شو اخذك على البشورة يا زلمة؟
6: سمت لك اياها على الكرتون ولا رامي شو بك؟
4: ما مشينا على الكرتون، بس وصلنا سألناه الهون البشورة. صرت انا واقف هيك مثل البق لك سكوت منيح ليه يطرع من المحل عاف الكرتوني ايش عم تحكي؟
5: كيف عم جيت طيب؟
4: هو سأل البيك اب، انا طلعت بالتاكسي ومشي واحد قدامنا.

0: Yes, yes, I know you very well.
1: Oh. No, but really, you are very distinguished, Soraya. Yeah, don't you know this? Oh, the first time.
2: Yes.
3: Bonsoir, Christine.
4: Ça va, toi?
3: Ça va?
4: Zakaria n'est pas là.
3: Oui, oui, elle est là. Elle est là. Le voilà.
4: Ah, te voilà, mon Zakaria.
5: Il
4: n'y
5: en a pas besoin. Bon, je me rendrai.
4: Zakaria, où es-tu, mon chéri?
3: Quoi, le gin?
5: N'importe, gin fizz, gin tonic, ça m'est égal, mais vite.
4: Zakaria!
5: Salut, Christine.
4: Salut, mec.
5: Ça va à l'AFP?
4: Oui et non.
5: C'est ça, ça.
4: Mais Zakaria!
0: First time.
3: Qu'est-ce qu'elle a?
4: Il n'y a rien. Absolument rien. Je t'adore, c'est tout.
3: Je suis allé travailler maintenant.
4: Ah, je m'en fous, figure-toi.
3: Alcine, un whisky?
4: Un whisky? Deux whisky? Cinq whisky? Je n'en sais rien. Ce que tu veux, tu es le seul à me comprendre.
6: Hello? Le choix à la bas, Heidi. La coule que je suis asmanaté.
3: Fede, eja Santana, alla.
6: Eja gringo.
3: Ala, Rais Anwar, شو بصب الله?
6: ما تصب لي شي. اعطيني انينتي وكاس فاضي وانا بصب لحالي. قل له خلا يعمل لي واحد همبرجر غير شكل. وحل من وجهي.
5: واحد همبرجر للرئيس انور يا نجيب غير شكل.
7: شو استاذ اسامة? في شي للصفحة الادبية تبع بكرة استاذ?
8: ايوه نجيب في محاولة. لازم تلفن على الجريدة تيلحقوها على الطباعة وفي قصيدة للملحق كمان
7: يعطيك العافية استاذ
3: يا هلا بالشيخ دعفوز
9: يا هلا بيك
0: اهلا شيخ
10: هي دعفوز how are you doing
7: fine والحمد لله
10: come on join me
9: one minute I want to speak with
10: alright
11: ليك طالع معي شي 49 50 سطر بتكفي طيب يلا اكتب حط لي بالاول ثلاث نقط بمعنى انه القصيده جاي من امتداد زمني مبتدئ اصلا في قصائد اخرى اكتب هلا لشوف يلا هوت سنونوتي على الرماد تناثرت صورا واوراق اعتماد كانت الساعة الرابعة وقتئذ وكنت أحادث التنين في أسفل الواد
4: زكريا
3: ويه
4: وين ويسكي أيوة.
3: يلا جربي أنت شرشي يلا
7: أقول خواجة أنطون
3: نعم شرشي
7: المشروع اللي طرحته هاد مش نهائي مش نهائي خواجة أنطون هذا المشروع ما هو نهائي لكن بالنسبة للخواجة عدنان في حال عنده اقتراح ثاني نقدر نبحث لما نشوف
10: أدري شيء
0: جدد له كيس ولهرم
11: تأخر القطار تأخرت عن عرس الفحم لكنني مهما خد سطر جديد سأنجب لك ولدا أخضر يا سنونوتي وأبعثه عميقا في البلاد كتر لي النقط هون عفوا سنونوتي لا تسأليني فليس لكل سؤال جواد أيوة جواد وحط لي جواد على سطر جديد
3: هاي زاك
12: أهلا سامر
3: ليس لحظة ليك مرة روجي
12: مرة بكير
3: ديفاج تدي طب ليك مين كان معه جابي كان معه
12: جابي كان
3: ده عادو
12: والله ما انتبهت يا سامر
3: أكيد مايك كان معه
12: مايك كان مايك
3: كان معه مايك
12: كان مايك
3: طب ليك شو قالوا لك قال لك شيء
12: سألوني عنك إذا مرات
3: إيه
12: سألوني مين كان معك
0: فحل
3: أكيد شامبنين جامايكا لعنيك
12: وطلب لك واحد من بيت الخرياطي
6: لك وصل الهامبرجر يا باشا شو يخني هو أهلين وينك يا مات لك يا أحسن متر نجير بهالبلد والله وين الهامبرجر
12: يا رضا شهلولو
6: عمالك شوي شو يا رضا شهلولو هيدي بتعملها مع زبونات ما بتعملها معي أنا. روح أنت لعنده وقل له
11: تنعناعي أبغضكم وكزوفة كمشاعل اليانسون العادية جدا على رصيف بحيرة المجد.
7: خي قل له بس يخلص الهمبرجر ببعت له إياه وما راح ابعت له إياه قبل ما يخلص زلمة مين مكان يكون.
12: لا يا نجيب يا خي مشي.
7: خي إذا بتريد شغلتي هيدي.
12: تعال بس أنت قاعد هون أنا قاعد هونيك.
7: إذا قاعد هونيك أنا صعب كثير والله صعب كثير.
12: لا نجيب
6: أهلين بالله كيسك شو ما عم تشرب إيه؟
4: It's okay, thank you.
6: أخ يا راسي
11: إنها أوهام مضادة للطائرات جف النسيم بين دجلة والفرات كدت أن لكن وسقطت من؟ هذه نفرتيتي سقطت نفرتيتي.
0: طيب لحظة إن سجون زكريا
2: يا عيون زكريا
0: حكيني شوان
2: يا رضا
0: بدي أضطر أظهر هلأ.
12: كيف ما فهمت؟ تعال شوي
0: بدي أضطر أظهر هلأ.
12: هلأ ليش في شيء؟
0: في
12: هلأ
0: شو بدي أعمل؟ هذا الألماني معلق علي وهيئته مش طالب شي زيادة مش فارقة معه
2: نعم معلم.
12: هذا الألماني
2: نعم معلم
12: منيح بس كيف بتظهر هلأ مفضوحة بالمرة القصة؟
0: شو بدي أعمل مصر هلأ ما عنده غير وقت
12: ما عنده غير وقت شو بدي ظبط على وقته انا ليلي انت عم تصبر
0: روق هلا مش مشكله
12: يلا عندنا هالشغله شو بسموها هالشغله عم شغلين
0: طب بسيطه رح اعمل حالي مضايقه كثير من معدتك
12: لا راسك ضيقه راسك رح يفج راسك رح يفج روحي تمشي قدام نجيب بشكل كثير طبيعي وسمعي انه ضيقه وراسك رح يفج شي بالمعنى نفس الشيء
0: ايه ايه ما بقى فيي
12: ما بقى فيي بقى في اوقف ما بقى فيي اوقف خليني اقدر يظهر هلا قبل يقدر بعدين
2: نعم معلم شو بقى؟ مش هيطلع؟
0: مش مع أول راسي ما بعرف إذا رح فيه يكفي
7: موجعك راسي؟
0: من أول السهرة مبلش بس هلأ زاد كتير عالمالتان صار بدي أحكي مسي أنطوان بلكي بروح برتاح مش عم بقشع بعيوني بقى
7: همبرجر يا رضا
11: سلي الجيفة يا سنونوتي الكحلية وتوقفي في جسدي عند تقاطع السكك الحديدية
5: ايه جاكسون لديسون سيبوكلا
11: السطر هلأ كله على 120
0: عطيني جزاني هلأ بالنسبة لبكرة شو بلك تفيد انت قبل ما ارجع
12: روحي مش عارفة ليش رح يجيني نام الليلة انا
6: شو مبين رايحة عادي
12: دايق شوي نفسها شيشة
6: شيشة؟ مرحبا شيشة طمني انت نفسك كيف؟ تعرف انك بتشبه خليفة بروسلي؟ بتحبي تاكلي لقمة معي؟ حبة بطاطا ما بدك بطاطا؟ طيب شو بدك؟ سافر حبيبي طم
13: يا حرام تفكرك فيرا كتير هو لويديكا الكشوز عم تظهر مع غيره هي قالت لي عنه انه زنخ بيزنخ عليا خاصة إذا عرف صندلك مع حدا غير.
14: Well, he's bothering me. Throw him out, will you?
15: Oui, oui, oui. I know, I know. Don't worry. روحي عادة انت نحنا نوزلون رجليلة فير يعني نحنا نتفهم احنا وياه. Sit down, Laura. Sit down.
6: لك يا أرض حرسي ما عليك يقبش.
11: طيب.
15: زكريا.
11: طيب ليك راح أعطيك هلأ التانية من شان الملحق. أيوة القصيدة إيه القصيدة. ها؟ طيب ما تتأخر لأنه شرين تليفون يلا
15: بتروح بتحكي لهيدا وبتقله يحترم المحل اللي قاعد فيه ويحترم حاله وفهمه مين الست لورا يخلصتها من حركاته بقى
12: بس مسيا أنطوان هذا صار شربان نص قنين لحد هلا شوي صعب يفهم علي يجوز يفهم هو بس يجوز كمان أنه ما يفهم لو بتحكيه حضرتك أفضل بيكون أنا ما كتير بسقب عراسه ما بيحبني
15: ما تدخلني بكل هالقصة يعني بترجع أنا روح قله اللي قلت لك إياه وبس روح
11: يا راكبا زمن الليمون حول وكلما نهشك القرن العشرون بدل وتنصت إلى هديل الموج في ازدحام المتوسط عجل إني أرسل عبر جهاز اللاسلكي بعضا إلي وبعضا لألكي إيه لألكي إيه انا اقصدها هيك فجي واعي، فيها خروج عن المألوف وفيها تكسير للمقاييس. بدنا نخلص بقى. ايه رالي من الاول لشو
12: رئيس انور؟ نحن كلنا
6: نعم.
12: بتحب زد لك شوية بطاطا؟
6: ليش هيدي بطاطا بالاول؟
12: معك حق، هيدا الطبل جوا ما عم بيزبط شي، رح يدوخنا.
6: ولاي بلي هيدا ليش ما بتغيروه؟ عشي بهاك مطعم مثل الفرنيني لازم يكون.
12: شو بعرفني يا خي، بنحكي بنحكي بنضل نحكي مثل اللطة، ما حدش بيسمع.
6: بسيطة، نزل لي 2 ويسكي لهونيك على الطاولة.
12: رئيس أنور، قبل ما بدي أطلب منك إنه المحل اللي أنا عنا بتعرف حضرتك محل محترم، ونحن مثل ما كلنا نحن نعرفك هالإنسان، فإن شاء الله ما تكون مزعوج.
6: لا أبدا
12: مش مزعوج
6: أبدا.
12: اه ان شاء الله يعني انه ما حدا كمان يكون مزعوج بامرك. انا
6: لك حبيب قلبي انت والله. 2 ويسكي لهونيك ورتب لي المازة تبعهم، بعرفك زوي اخو محلوشي، رتبهم. وليل عن اللي عبد لك ايه، اسا شيل منفضة او حط منفضة حيصير معي حولة الحسن.
12: عم تقل عليك بعرف.
6: ماشي الحال،
12: في الي طلب صغير عندك يعني اذا بتسمح.
6: طلب
12: يعني مثل ما انت رئيس انور، كيف كيف انت هلا؟
6: تمام.
12: خليك خلينا كلنا سوا. تمام. والست لورا؟
6: تمام والله.
12: الست لورا هي الست لورا هالإنسانة المحترمة، فمش مفروض إنه يصير شيء. مش عم بلغ أنا إنه مثلا يعني يصير شيء إنه تجي تنزعج هي هالإنسانة المحترمة، تجي تنزعج من هالإنسان المحترم. لشو؟
6: شو يعني؟
12: كيف يعني؟
6: هلا جاي حضرتك تعلمني علي لازم انا اعمله؟
12: استغفر الله رئيس انور، فكره هاي.
6: شو لك معي انت ولا؟
12: منشان المحل انا مش
6: شلي المحل على جنب. مين حضرتك حتى تعطيني ملاحظه علي لازم انا اعمله؟ شوف شغلك وما تتعاطى معي، احسن ما راسك هذا لزقه بالاناني.
12: عيب هالحكي يا انور، عيب
6: لك. عيب. الله لك، روح يروح.
12: رئيس انور هيدي ايدك.
6: ولي قلب لقلك لهون، شيل عويناتك احسن لك عملك.
12: شيل ايدك
6: ولي شبني صاحب المحل هون. انا هيدا المحل برمته بخمس دقايق. لا يا زمت لا
12: قوم بقى
6: لك اخذ شعر موطة. لا
11: نقطع السطر هلا برجالك في حال جديد خلت هلا.
16: يا استاذ يا استاذ ما بصير الا على خاطرك.
6: شوفي
16: ما بصير الا على خاطرك وحياتك. نجيب طول بالك
6: شو مين حضرتك استاذ؟
16: انا مسؤول عن كل شيء هون، ما بصير الا على خاطرك.
6: حضرتك صاحب المحل شيء؟
16: لا استاذ انا مش صاحب المحل، انا مدير المحل هون.
6: اقرب لقلك فهمني شغيلتك. انا ما حدا بيتعاطى معي ابدا.
16: نعم.
6: واللي بدي اياه بهالمحل بدي اعمله.
16: نعم هلا انا على راس هلا فهمك اياهم كله سوا استاذ،
6: وخاصه هذا السعلوك اللي عندك.
16: هيدا خاصه
6: فهموا اي ساعه ما بدي بس احكي.
16: زكريا اسكت يا على زكريا.
17: عيب، حنا عرب على بعضنا.
6: على راسي يا شيخ، بس دول جرسونيه كلاب، لما بدهم يحكوا معي لازم يحطوا راسهم بالارض.
17: طويل عرفتك
16: يا شيخ، بخ الراس يفوت على شغلك.
6: لا بحسب على ما خلعك.
17: لا انا بحكم خلعك. ولا انا انا
16: انا
17: انت من عين تير صرت تظهر من المطبخ. ولك انت شغلك بالمطبخ وشو ما صار برا هيدا مش من صلاحياتك.
18: انا بس اظهر من المطبخ
7: خلاص يعني
18: كون اصلا ظاهر عن صلاحياتك
7: حاجه زينه.
18: اذا بينهين واحد من شغيلي اعتبر انه انا طلعت من المطبخ من صلاحياتي.
17: لا يا نجيب
18: والله انا هيك حالي لا تكون هيك مش بالمواطن. هلا
17: بسيطه بسيطه نجيب روح حبيبي انت هيدا انسان حقير ما بيستاهل انك تنزل لمستواه. بتكفي شغلك الله يرضى عليك يلا صبرني يلا يا حبيبي يلا عفاك. لك انت يا ابني
19: انا بطاطا معي.
17: اذا بعد بيتكرر هالشي بالمحل انت تتحمل نتائجه وما بتكون مبسوط. لك انا قلت لك تحكي انا قلت لك تخانه
19: هو افطر علي شو بسكت له.
17: نعم تسكت له
19: ما بدي اسكت.
17: لا بدك تسكت له والله انا افطر علي وسكت له انا مدير المحل فكيف انت
19: سكت له بس اخر شيء هن لاخ الشرموطه.
17: وبتسكت له اخر شيء. زبون شو ما عمل معه حق بدي ضلني فهمك. زبون عم بيحط من جيبته انت لازم تحط من حالك عم فهمك. ما بدي هالشيء يتكرر بالمحل. فضل كيف بلش يفلف الزباين. روح حسبه عمل لك دادا كفوا شغل جندي شكل طبيعي.

0: شويه. يا باطل الله يستر يا رب. عمر
1: العمى مني هادي ده؟
2: هاي اسطوانة اجنبية كرامي.
1: وني فرجيني هذا الجو؟
2: من احنا ما عندنا شيء هم فرجيني عشريت هاي.
1: والله؟ حدا بوشي هم؟ احلك زكريا ونوان قلت لي راح زكريا ده.
3: بعته وراه من المدرسة ابنه شكيب ضرب معلم مدري لبطا. شغلي ما عرفت على المزبوط شو.
1: ابنه شكيب هنا صغير؟ الأد هاي كان
4: شيء كبير.
5: صح يا شباب.
2: هلا لتفضل يا افندي.
5: شو عم تاكلوا؟ كيف المعلم نجيب؟
3: احرق حريشك كيف ما بتكبسنا الا على الوقت. لك بدي اسالك، انت حارس الشارع كله ولا هالطاوله بالذات؟
5: لا والله جايب بدي اشوف معلم زكريا. وينو مش هون؟
3: هلا بيجي. في شيء؟
5: لا شفناه زبون كان قايل لي بده يبيع السياره.
3: عود. طيب
5: لا ممنوع.
3: بدك تنطروا عود.
5: طيب بقى شوي معكم.
4: ما في اتاخر يا شباب، ما بقدر، عندي شغل وما بقدرش
3: شوي. لتفضل يا افندي. رامز باشا بيكون ابن خالته لزكريا.
1: شرفنا يا خيي.
4: والله تفضل.
1: الله يحفظك.
4: تفضل
1: بترجيك. تفضل تفضل. تشرب معنا نقطه؟
4: ممنون وحياتك. ما
1: نقتله
4: اذا شيء نقطه صغيره بس.
3: ما هي صغيره النقطه اللي عم بقول لك عنها.
4: كيف من انت؟ ان شاء الله منيح.
3: ماشي اشتاق لك والله.
4: خلي لي اياك بالاذن. شو قصبي؟ قلت له أنا بلا ما يبيع بعد جديدي حرام.
3: قلت لي بده يبيع السيارة
4: حرام لأنه مش
3: فاهم. أمتى هلا؟
1: دق لي هلأ. من
4: سيارة
3: دق. خيل تفلى.
4: متى بدي أقول
3: خيل تفلى؟
4: إيه.
3: دق لي هلأ. من
4: إيه؟
3: عم أهلك. عم أهلك. عم أهلك.
1: يلا خليكم خاطركم. كيفك نجيب؟
4: إي والله
3: حبيب قلبي والله بصح
4: والله.
3: شوي شوي بالشرب. انت عندك شغله هلا ببلش يلك لسانك.
2: لا ما بيلك، ما يهمك، ما بيصير له شيء ابدا. ارتاح.
3: ما تنسى درس الانجليزي. طيب
2: هي مش هلا درس الانجليزي عشية. هي ما يهمك انت ارتاح.
1: عم تدرس انجليزي؟ لا
2: مش بدرس، بس معنا ازاحة لندن.
1: ولا شو هالانجليزي
3: طموح؟
2: هي العربي بالمحل حقه 300 ليرة. عم بدرس بالكي هالانجليزي بشقله شوي
3: طموح. هيا زكريا اجا.
1: لك وينك يا زلمه؟ جبنا نتفة قصر.
3: لتفلى خيي. لتفلى. لتفلى.
5: ايه
3: ايه زكريا اجا. ما بدك تشوفه؟
5: ايه ايه بدي احكيه ضروري. اوعى يروح انتبه له.
3: يا عم اهلك شو بيك نازل فيهم ورا بعضهم؟ شو عم تعدون؟
1: عاد عاد
3: طمنا هلا. ها طمنا شو صار بالمعلم؟ ان شاء الله مش معوره.
6: ايه معوره. ايه كيفك لتفلى؟
7: شو مين مش خير ان شاء الله. شوف
1: ايه شو قصة شكيب؟ كان عم بيقول لي نجيب دخلك هذا.
6: خي هذا الظاهر فهمنا القصة المزبوطة. رجعنا.
3: ايه
6: هذا الظاهر تريلك كينين بالملعب وابصر شو غلطة النظرة وعطته ملاحظة لشكيب انه عم يتوحشن باللعبة.
3: ايه
6: ساقبت الفوتبول معه وشبق فيه عن صدين وجهه. بلعت لك الصفارة يا معلم ولحقته علقت تصوفر وتركض وراه. صار كل ماله يركض وشو بده يعمل؟ سامع شي عم بيصوفر ولاحق وشو بدك يا يعمل؟ قال لك بدها طلقتني بدها تزنقني بشي زاوي شو عمل؟ الله لهمه. ما تكون كسلان يا شكيب. فطل من وراها سحبها من شعره ولبجها بالارض. قال ايا معوره ايا والملعب زفت بك تقول ايا معوره. هذا كوع من هون كوع ايدها.
3: ايه
6: ما عاش في كوع دغري ايدها صارت.
3: يحر
6: شخط له جبينها
3: كم.
6: هاي صابونة اجرة بعدهم لحديت هلا عم بفتشوا عليها.
1: شغلة كبيرة يعني.
6: يبقى انا بس شفتها للمعلمة خبط على راسي.
1: يا لطيف شفتها انت للمعلمة؟
6: شفتها ولا بتقول كانت معلمة؟
1: لا يعني انه شفتها تفهمت انت وياها حكيت معها يعني.
6: شفتها حكيت. انا حكيت. هي بتحكي بتصوفر. ما عادش تحكي
3: يا حرام.
6: حكتني المديرة قالت لي قلت لي هذا ابنك بعد رح نعطيه مهله هالجمعة.
3: إيه؟
6: الجمعة يا وبده يتغير يا فتشوا له عشي مدرسة تاني. يعني طيب يتغير بجمعة صعبة. هذه شغلة مفهومة. بدنا نغير المدرسة
3: طبعا.
6: ونقلت لي علاماته تبع هالجمعة ورقة يحرق عرضه، ولو عنده شيء بعوض عن شيء. كان بيقول الواحد لك العلامات
3: فرجين تشوف
6: لك ملا علامات
3: مش منيح علاماته.
6: ما فيش علامات. رفقاته عم بياخدوا العلامات كلها مش عم بيبقالوا علامات.
3: طيب قعدت حكيت معه انت كي معه انت هيك نتفي فهمه ورشده نوره عصالحه من ولد هذا
6: بتصير تحكي شغلات كرامز انت. وين
3: شو هاي هون اخد نص
6: واحد
3: نص هاي هون
6: نص
3: شو ولا هون
6: ايه بس هوا عشرة نجيب.
3: شو يعني
6: العلامات؟
3: ايه
6: هاو العلامات عشرة هي النص واحد عشرين.
3: منيح يا زلمة بس هون نص صفر صفر نص واحد صفر
6: عشرة كلهم عشرة
3: واحد نص صفر نص اثنين تحت الصفر. معقول شو عم يدرس بسيبيريا الصبي؟
8: إذا هيك لازم تنتبه له هذه العلامات مش منيحة كل رطوبة. ها ومن درس هذا شيء
6: رح يمرضنا يلعن عم بي بي ورح يمرضنا. شو بده شو فيه براسه ما بعرف شو فيه براسه ما بعرف.
8: لايك بكرة إذا ضل مقصر دخلوا على الصنايع. سنتين زمان بيصير معلم كهرباء. لايك هو الصبي ورش أنا بعرفه بيصير يعربش بيصير يشتغل هيك توصيلات تمديدات عصته على عواميد عواميد الكهرباء. ما بتعرف من عمود لعمود يمكن يصفي بشركة الكهرباء.
9: يا ما شو
8: هلا لايك جالك فهم روما خربة ليه خربة
3: تمزح
10: فريقة
6: هلا فود اجت المجدلية. الله قوم يا رضا يا خي قوم شوف شو بدها ما قالش لبطان
8: دق لي هلا امين.
9: هيدا شفنا لك الزلمة وحكينا له عن السيارة. قلت له انا السيارة كنت بدي اخذها لإلي ضيفة وصحابها نفضها كلها سوا مش شهر وقال موافق بس بده يشوفها.
8: لا جيب ما تصغر فوق جيب لك شي خاصي بعد الله. إذا لم حشتك له خاصة ودل خاصت للمحل وكمنيح للمحل جيب لنا وحدي ولا يعني ما بدك بس صدي مدفوع حقه صار
9: بالضبط
8: وما تفع لي حقه لا إلي
9: تقريبا
8: جيب لنا وحدي نص ليرة عمرة مدلونة. أي نص ليرة؟ هيدي الخاصة بتعمل لها شي أربع صحون سلطة بالمحل وصحن السلطة بليرتين يعني هاي 8 ليرات مش نص ليرة.
3: العمى شو هالخبرية هاي؟ بس اللي امتك اياها من ربع ساعة بنص ليرة. أي ساعة صارت 8 ليرات؟
8: من ربع ساعة لهلا بس فادت لجوا نص ليرة مش هيك؟ هلا تطلع من جوا وتقابلك بدها 8 ليرات وقلت ما بتقابلك.
3: العمى ولو بربع ساعة من نص ليرة ل 8 ليرات؟ قديش الساعة هلا يا عم؟
8: شو فكرك خي رامز كل شيء غلي بعدين هو مطعم كل شيء كمان يعني
6: اكيد على اساس بلا الجوانب
9: خي عال. بس انت فكر فيها انا قلت له الشغل سيارة مش ماشي صاحبها انا بعرفه ما بيستعمل البيت من الشغل مش شغله.
11: اوف اوف
6: ايه
11: هلا مش هالحدث تغير هوا.
9: لا انا اكيد
11: اتغير هوا انا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عاد إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

0: شكلك انت صح. انت كنت قلت لي ما معك وقت ما تاخرت. شايف كيف بصير يمضى الوقت وما بحس
1: شيء. انا برجع بشوف نرجع نحكي فيه. يلا حضركم. يا الله
2: سي بونسو كومو شانتي ناتاليا سكي لو مسيو
3: سي راميز.
2: راميز
3: راميز
2: كومو تو كوني
3: إلا افيك موا دون لا فامي.
2: بونجور.
3: قرب قرب سلم عليها يا شباب.
0: بونجور
3: يا كيف
0: الله يخليك. الله عليك كيف اروح الله
2: يخليك. كاس كيل في شانت
3: نو الشرش لا
2: لي لي تو سي سا
0: اي طماط
3: الكلون على مونتان ال فيان ايسي.
2: Un petit verre, hein?
4: Et Orte?
3: عم تعزمك لا تشرب كاس مع أختي.
0: بدي أطلع ضيعة فيه.
2: Mais c'est carrière, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Dieu?
3: Il monte sur la montagne maintenant.
2: Enfin, il est fantastique. C'est bon la montagne, je vous laisse pas.
0: La montagne?
2: Oui.
0: La montagne, c'est bijanne. شي بمجد الخالد خاصة انت
2: عليهم
0: ايه بقوة
2: يا
0: موتاي
2: هلأ هو انت ديهم
0: تفكر هو هلأ قمي شو
2: حراش مزاكاريا
0: عبدكيك
2: شو بولا لك يا موتاي مثل جنري با سي بوسيب
3: راميز
0: اه
3: عاش وين عم بطول
4: عايش
3: لابس كرولاب لا
0: ولا يا زلمة عندك ولا
3: يا عم بتقول عم بتقول بقى تطلع معك تتفرج على الضيعة شو بتطلع
0: والله هي عم تقول هاي
3: بتقول بقى تطلع بقى
0: وتطلع بتطلع ايه اش فيه اش
3: طلع
0: ايه اذا بدك يلا هلا يلا اذا بدك يلا هلا هلا نمشي اذا بدك يلا عفيك يلا شو يس يس يلا تشوف يلا عفيك يلا ضبط
3: رامي
0: ايه
3: يلا عفاك
4: ايه
3: هلا اذا عرفت كيف تكون قد حالك انت وياها
4: ايه
3: يومان زمان بتصير الظهره
4: ظهره
3: ظهره ايه
4: لوين بدي ظهر
3: لوين بدك الظهره
4: ايه
3: لبرا لوين بدك الظهره الو هو عم بيحكي اعطيني اياه اذا بتري رامي
4: عشان صعبه
3: رامي بتصير الظهره لبرا
4: ايه
3: عرفت كيف وترجع تفوتها لجوا
0: يلا يلا عشيك يلا
3: على بكره خير
0: قلنا بدكم يا حبيب قلبي
3: كان سيل بكره الصينيه مش مال
0: راميز
3: لوين الله
0: لجوا
3: لبرا
0: راميز لبرا راميز
3: هذا لحظه لاشوف لك اياها لحظه من الصينيه لحظه
1: استحي يا زلمه لا استحي يا حنقلي
3: مش مشايل اللي بتلقى طبعا
5: ما كنا رضا بكره
3: الو
5: طيب
3: هذا
5: بونجور
0: اهلا
5: سي فو بلي جو فودري كو فو دونييه سا ا سورايا ديت سي دو لا بار دو فريدريك جو فواياج بور 10 جور ها دوني سات لتر سات لتر اي ميرسي دافانس مي سورتو نوبليي با باسكو سي تري امبورطون
3: المعلم زكريا نعم ممنون ممنون ممنون
4: بكرة خير بالدار هذا بجدير بلا
3: شو هو ده
0: خي هذا البلجيكي اللي بيجي دايما على المحل فات هلا واعطاني اياهم وقال لي ما بعرف صفيت منه على المزبوط قال لي اعطيهم لسوريا معقول يكون لسوريا ما بعرف لكن الحال في معهم هالمكتوب شو
3: مكتوب مكتوب المكتوب مشان بخصوص كنت قايل له عنه انا بده يكون عادي قالت له ايه مش مخبرتنا مشان المكتوب كان جاييني مكتوب. قلت لها عم تقول لي هي انه امتى منشان بده يجيبوا لي. قلت لها امتى انه امتى بكون بالمحل. قلت لها اذا شيء يعني لحدود الظهر ماكسيموم ظهريات يعني ماكسيموم اذا شيء بده يكون. يمكن هي قالت له مش قلت لها انا اليوم هي انا امبارح صار حديث يعني عرفت كيف شغله هي ماشي على

0: طيب انا قلت له جيبون.
1: لا عم فهمي عربي اشتلق نجيب انه في جيه بقت ورد محمولة بعد بس مكتوب لشو هالمكتوب؟
0: بقت ورد وما مكتوب ايه شو فيها؟ هن الاجانب عندهم هالشغلات طبيعية.
1: لا مش طبيعية، بقت ورد اذا شي بشك فيها كارت الوحيد بس مكتوب الطول لشو هالمكتوب؟ شو بعت لك فاتورة كهربا بكتلي؟ لا مفهومة
0: ليك ما تفسر عزوان، المكتوب انت استلمته وشفته وترجمت لك كل اللي فيه، يا عندك سقفية يا ما عندك.
1: ولي انا بحالي ما عندي سقف بدي اوصف فيك انت؟
0: ليك بترجيك قطع لي هالسيري بقى.
1: لا بدي
0: انت عارف شوفه ما تسألني، يا موافق على شغلي مش موافق؟ ولك اعتمد مرة وخلصني.
1: ولي الله موافق، انا موافق بس مع الشي مطلع اطلع فيه مع الشي واحد حط عيني بعينه. لا مش موافق، هاي عيشة العيشة، انا اعصابي بضل باش بدي هالشغلة، بدي ارتاح.
0: طب شو بدك؟
1: بدي ارتاح.
0: بدك وقف شغلي؟
1: ايه؟
0: من هلا بوقف.
1: شو يعني؟
0: بدك نرجع مثل ما كنا؟ مثل ما بدك. بدك نرجع نحشر كلنا سوا بهالأوضة؟ شو؟ قادر تعيش ولادك وحدك مثل الخال؟ تفضل أنا هلا ببطل.
1: هلا
0: بدك ارجع تعمي فدوى لقمة كلها خبز بخبز، وإذا بلعت اضربها. بدك؟
1: هلا
0: اعتمد. شو فكرك أنا مبسوطة بهالشغلة؟ هيدي بنت بدها تكلف مصاري لحدا يحبها، بدك ارجع لبسها جزمة كاوتشوك؟
1: ايه
0: شو يعني؟ شو عم بعمل انا؟ عم جرب بيتنا نقدر نقعد فيه مش نهرب منه، عم جرب نطلع من عيشي، انت وحدك مش قادر لا تطلع ولا تطيلعنا منه. انا اللي مضايقة اكتر منك، انا اللي عم بحمله، انت ما بتعرف شو هو. انت بذاتك بعد فيك ترجع للعيشة اللي كنت عايشها؟ سكوت سكوت دخلك.
1: ليش انا اللي عم بحكي؟
0: ايه بتضلك تحكي.
2: ايه خواج عدنان ملاحظ كيف الشيخ دعفوس مزقزق الليلة؟
3: ليك توني عيد لي زكريا شوي
2: تنكرم عينك
4: خواج عدنان. ايه معنا زكريا
3: نعم
4: خواج عدنان
3: حاجزين
4: تركوا شي بلا تكلم
3: شيخنا. بتعرف البرمن اللي عنا شاب كتير حبوه؟
2: هذا اللي ساعد ثريا.
3: ايوه هذا هو. يا هلا بزكريا. سلم على الشيخ.
2: كيفك يا زكريا؟
3: سلم على
2: الشيخ. كيف الصحة؟
3: سلم على الشيخ. سلم على
2: كيفك؟
3: ليك يا زكريا، انا حكاني توني عدة مرات بخصوصكم وبخصوص الزوجة.
1: نعم.
3: وانت بتعرف انه ما كان في مجال.
1: نعم.
3: بس هلا صار عندنا شوية تغييرات وفكرني لكم بحالنا. وإن شاء الله قريبا جدا ببلغكم توني يلي اتفقنا عليه، وما راح تكونوا إلا مبسوطين يا زكريا أنا أكيد.
1: الله يخليك خواج عدنان، الله يحفظنا.
3: أنتوا تستاهلوا أكثر، ونحن شو ما عملنا ما بنقدر كيف.
1: يا عفوا خواج عدنان،
3: أنتوا المحل يعني محل لإلكم يا زكريا. هلأ يا زكريا إذا ما في إزعاج بعد شوي بركي بتيجي ثريا ترقص لنا شوي، حط لك شي شريط شرقي وقل انت لنعمل جو حلو للشيخ اذا ما في ازعاج. في ازعاج يا زكريا؟ في ازعاج يا ابني؟
2: في ازعاج تنزعج شي؟
1: لا ما في ازعاج.
2: عفاك في ازعاج.
1: عفاك
2: غلاب عليك.
1: عفاك
5: change it توني بليز.
2: يس مدام لورا تكرمي.
3: وكاسي انا كمان يا توني. وخلي نجيب يعملنا شي صحن بطاطس.
5: صحن
3: بطاطس
2: كاتشب. انا هلا شخصيا
3: بجيب كاتشب. ايه شيخنا شحلنا فيهم يا يلا. فمثل ما قلت لك اول ما بلشنا الشغل سوا، نحن بهمنا الناحيه المعنويه بدرجه اولى والمساهمة بازدهار البلد عندكم. والمادة هيدي شيء ثانوي، المادة مش مهمة، مصاري بتروح بتجي، بيبقى الإنسان.
2: يبقى الإنسان.
3: وإن شاء الله هالأوتيل بيكون مفخرة لإلكم ولإلنا يا شيخ.
2: وين الموسيقى؟ وقفت الموسيقى. لقوا الشريط. لقوا الشريط يا رضا. لقوا الشريط يا رضا.
6: عايز أعرف
2: شو بدي أعمل.
6: تمام
7: تمام
6: الحمد لله.
7: هيك مرة رجيم.
6: كيف
7: مرق رجيم؟
6: مرق
7: بخير.
0: واحد جي ان بي على السريع لهارود.
6: واحد جي ان بي على السريع لهارود. عجل شوي فوت انت خي فوت الله.
5: زكريا اجوا بسيارة مايك ولا فرانس ام؟
7: بعتقد اجوا مع خضر. اجوا مع ستيف من خضر. ليك مين كان مع ستيف؟ ميرنا.
1: كيف
7: مع ميرنا؟
1: ستيف؟
7: لا ستيف
1: منو ما شفت
7: يا ستيف خضر هو ستيف.
3: بطاطا لمين البطاطا؟
2: بطل خوش عدنان.
5: كاتشو
2: كاتشو كاتشو
8: العجيب أن ينكشفوا.
9: يسلم وين الشوك؟
8: شوك شوك شوك.
9: بالنسبة للمشروع شيخ
10: أبغى أقول لك بالنسبة لـ 125 طابق خواجة عدنان، أقول لك يبقى المهندس الكبير.
11: نعم شيخ.
10: أتكلم الخواجة عدنان، وش تبغي؟ وش هذا؟ تدري المهندس الكبير هذا اللي يسوي المطعم، ويبقى أنك تطرش لي طاقم الخدم اللي يدرون شكل العمل، ظروفه، مشاكله. من ناحية الكلفة آني على استعداد أغطي الكلفة قدر ما هي. لو تدري خواجة عدنان، هذا الفندق، هذا الفندق رايح يكون واحد زين عندنا، وبالطبع هتبقى دعاية زينة بحق شركتكم. بالفعل شيخ دعفوس، آني لما كلمت الخواجة عدنان سافر افتكر وقال لي فكرة زينة. نحن
12: الشيخ افتكرنا نتعاون نحن في الريال العظيم المشهد بالاستقامل وبروح المغامرة اللي عندك.
10: فكر خواجة عدنان اللي قلته يومه.
13: او داني مكدس هون.
9: مين هذا يا توني؟
12: حيبان
10: حيبان حبيب قلبي.
12: جيت المي؟
10: ايه والله هلا جبت وجهي.
9: نجيب شوي
10: حط لي شي كيس هيك عصوبك. شوف
13: يا خليا
10: لزيزين هلا جينا يا زلمه. لزيزين شو بدك بقدروا الواحد؟ هيني انتم ما بتختلطوا بعيله مسويه؟ بحس حاله الواحد هيك على مستوى مدري كيف. والله شفت انا اذا بيصير لي شي شغله ببيروت بدي اترك هالجليلي فوق ضمنهم الحرق. في احسن منها اذا صرت اشتغل ببيروت.
9: شو بدك بهالشغله؟
10: فكر اسالك
9: شو بدك بهالشغله؟ انت هيني فكرك تقعد على البار ويجيك 100 زبون كل واحد عنده قصته وهمومه وبدك تفوت معه بقصته وتسيره وتطيب له شو ما قال؟ هيني كيف ما التفت بك تعرف شو بيه وبلغته؟ واذا سكر شي ساعه وقام سبك بدك انت تعتذر له. واذا ساعه مضايق مش شريك له لبناني وقام سب البلد بدك تسب البلد معه لانه باخر السهره هو اللي بده يدفع. استهونا انت هالشغله وعالطالع والنازل بدك تهز براسك نزول
10: شو ما كان يا زلمه؟ بيضل الواحد اسمه بيروت. هلا عندك ناس من كل العالم. شو بدك تقلي فهو احسن يعني؟ بعدين خذها انت من ناحية. هلا ايش بدي ضل انكم شو قصي انا؟ ولحق اسعار جميل وطلوع؟ بدي شوف بدي عيش. هون غير شيء. شغلي محترمي بتعرف حالك بتوقف طقم بابيون زبوناتك كلهم بلا زغرة معروفين مدرب نوكي مصين سفرات شركات بكفي بتطلع براري قد معي
9: بلا السيرة لا.
10: هي زكريا كان يعرفها وشو طلع منه لايك هلا صار عنده بيت وفرش موبيليا سيارة اللي يرجع تشوف الضيعة بيرجع هلا بكا والله رب ربك ما براجع
9: فوت هلا فوت فوت
14: انا بالنسبة للمشروع عملت لك تقديرات اولية عن تكاليف المطعم انما لسه كتير تقريبية يعني لكن في كل الاحوال تقدر تاخذ فكره. حضرتك قلت لي عاوز مطعم الاوتيل يبرم.
10: طبعا طبعا خواجة عدنان ابغاه يبرم.
15: علي للعشق جاب الارض عدوه يعزي واللي جماده.
16: يا زكريا يا شو عندك شي ابني؟
14: اسمع اسمع يا توني.
16: نعم خوش عدنان.
14: مين هذا اللي عم بغني جوا؟
16: هيدا نفسه تبع الخضره اللي فات هلا.
14: هيدا رامي؟
16: ايه هيدا رامي.
14: طيب روح جيبه قل له خوش عدنان عايزك.
16: بس خوش عدنان مش معقول ولابس هالطاسة على راسه.
13: اوه هيس فاني برينج هيم.
14: مش مهم روح جيبه.
16: علم رامي؟
14: احسن بضحكنا شوي بعدين بتسلس بنات شوي.
16: سلم على الخواجه يا رامز.
14: كيفك يا رامز؟
10: كيفك خواجه عدنان الله يخليك.
14: طبعا سمعناك عم تغني هيك اشياء جبليه فيك غنينا شيء.
10: والله خواجه عدنان انا ابنش انا هيك شوي كنت طالع
14: الضايعه. وقف المكنه
16: وقف المكنه يا رضا وقف المكنه يا ابني.
14: شو
16: مكانك ما تستحي ما تستحي غني يلا.
15: اوف اوف نكبت الدهر نكبني الدهر بمصيبي مش لشي وانا نحبيت حبيتك مش لشي.
14: هلا
15: جابوا الطبيب تيشلي مشلي شي زاد الهموم على قلبي.
16: يلا قلنا شيء ما في استيرانة.
8: عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا

هنا راديو كوكبة.

عيونك يا عليا شو حلوه.

0: شو يا زكريا؟ قلت لي بدكن تحكوني شو القصة؟
1: بدنا نحكيك بالنسبة للمعاش.
0: نعم.
1: خواجة عدنان من فترة بس إجا سهر بالمطعم وعدنا بزودة وقالنا قريبا بنحكي على أساس جديد وراح الوقت وما حدا قالنا شيء، فبدنا نعرف شو صار.
0: مزبوط الحكي. بالفعل نحنا من بعد ما اجتمعنا فكرنا بقصتكم وفكرنا لكم بحل، لأنه فعلا هممنا نساعدكم قد ما فينا.
1: الله يخليك مسي أنطوان.
0: بادوكوا ليك يا سوريا. بدكن تطولوا بالكن علينا شي 6 شهور، لأنه خواجة عدنان استلم مشروع أوتيلو مطعم بالخليج، بده شي 6 شهور تا يخلص بعد. وبالنسبة للطاقم الأساسي اللي بده يمشي الأوتيل، عم بيفكر خواجة عدنان ينقيه من خيرة الشفية اللي عم بيشتغلوا بمحلاته ببيروت. فجينا قلنا تفضل، جينا قلنا ليش تا نبعت حدا غريب ويستفيد؟ لا، منبعت زكريا شيف ديرون بمطعم الأوتيل، شغلي على مستوى، في تحت إيده 3 جرسونية ومطعم شي كتير مودرن وفخم وبيبرم ومعظم زباينه أجانب وما رح يتغير عليه شي كتير، ومعاشه 2000 ليرة، أكل شارب نايم ما بيتعرف بشي. وأنت هون بيضلوا رضا ونجيب وبتستلمي البار وحدي. نفتكر فرصة مهمة لألكن هيدي، مع شاين عبعضهم بيصيروا عازمين ومشاكلكن بتنحل نهائيا، وانتو فعلا بتستاهلوا. فشو رأيك؟ شو رأيكن؟
2: عندك فكرة مسي أنطوان كم برمي بيبرم بالليلة على المطعم؟
0: على المزبوط لا، إنما على ما يظن إنه هو يعني أكس، هيك اللي فهمت أنا. على كل إن في مهندس اختصاصي لإله، هو بيعرف وفينا نسأله. هلأ المهم شو رأيكم بالفكرة كفكرة؟
1: يعني ما بعرف مسيو أنطوان.
0: نعم.
1: هو طبعا هيك المعاش بصير كتير مرحرح علينا. بس إنه زكريا يروح على الخليج وأنا والولاد هون، معقول يا العيشة بتشوفها حضرتك؟
0: إيه بوركوا با يا سوريا، بوركوا با. صدقيني هيدا أنسب حل لوضعكن، صدقيني. يعني هون بالنسبة للمحل قصة زودي ما تبحثي، ما هيدا المحل هالقد بيحمل. المحل مش عم بربح يا سوريا، وحياتي ولادي. يعني جمعة الماضي ما بدي قلك، بخاف إنك ما تصدقيني، جمعة الماضي حطين من جيبتنا ومش عم بكذب والله العظيم. وهي زكريا اسأليه معه خبر، مش هيك يا زكريا؟ بخصوص انه وقت اللي ها شفت كيف، بس شيء مثل الكذب.
1: انا كان فكري تعرف بضل الواحد بلده.
0: ما انا معك يا سوريا، انا معك، بس شو حنا ببلدنا نحنا؟ ولك لا مواد اولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شيء هالبلد، فعم يضطر يسافر الواحد. طيب ولاش لا؟ بيطيلع مصاري الله، بيرجع عبلده، بيفتح مصلحة، بيطور البلد. شو بدنا نعمل؟ هيدا البلد، وطالما مواد أولية ما عنا، لك هو البلد ما بيحمل، بدك هالمحل يحمل؟ أي أي أي أي أي، تأخرت أنا، لازم أمشي. فكروا فيها، فكر فيها يا زكريا، وما تتسرعوا دغري وتقولوا لا. عامهلكون بعد معكن وقت. يلا بونوي، انا ما بدي اياكم الا تكونوا مبسوطين. يلا ارفار.
1: شو هلا؟ شو قولك؟ شو رأيك انت؟
2: بخيك شو هي المواد الأولية؟
1: هلأ سألتك سؤال أنا جاوبني.
2: لا عمالك طولي بالك شوية. العمى وينك رايحة أنت؟ ولبلد ما فيها مواد أولية بدنا نشوف شو بدنا نعمل. قليلة انت على الشغلات ولا عمي ما انتبهت له؟ يحكي يحكي وبس يجيب سيرة المواد الأولية يتطلع فيها. شو مفكرني المسؤول عن المواد الأولية؟ لكن المواد الأولية ملا مصيبة جديدة يا جماعة.
1: طب روق هلأ وخلينا نفكر بقصة الخليج. والله طع أفكر فيها مش هاني. 2000 ليرة اكل شارب نايم.
2: حلو كتير والله. انا اكل شارب ونايم بالخليج وانت وحدي كان ورا البار عم تبعت 100 قارع بيفوت على المحل.
1: ولك هلأ في 2000 ليرة بدأ شباك قد ما عايزين وبزيادة. وبعدين انا ما عايشة هون بصير 900 ليرة.
2: اكل شارب نايم. وانا نايم بالخليج. عارف انا ما تفكريني مش عارف. بس انت بعدك مش عارف شو قصتي انا. مش مخبرك قصتي انا بعد. انا ما بدي اروح على الخليج.
1: لا يا طاقين.
2: والله. لانه.
1: شو؟
2: لانه بدي اشتغل هان انا والله ما بدي اروح على الخليج.
1: شو يعني بدك تبقى هان؟ ما انه محترق سلافك هان.
2: تعودت يحترق سلافي هون مش بسهولة فيه غير.
1: طب شو يعني بدك اني ضل اشتغل هالشغلة؟
2: شو بك تعملي طيب؟ لا زراعة في ولا صناعة في ولا في مواد أولية.
1: مخرب بيتك.
2: ما فيها شيء هالبلد. بقولكوا أبا يا سوريا. بدك تعملي السبعة ودمتها على الأراضي بس أنا على الخليج مش رايح.
1: لويا حالك شو عم تحكي؟
2: انت سامعة بالسبعة بس مش سامعة بدمتها. السبعة ودمتها بدك تعملي بس انا على الخليج مش رايح.
1: وليه انا مرتك؟
2: اهلين.
1: يا زكريا يا حبيبي شغلة صعبة بس شو بدنا نعمل؟ بتشتغل لك سنة وبترجع.
2: شو عامل الليلة؟
1: ما عامل شيء.
2: الله بس تخلصي من هون شو عندك؟
1: ما عندي شيء.
2: وين ساكني على المزبوط؟
1: ولا قداش ربعين اللي
2: 11 كبسة.
1: امشي امشي.
2: مطعم بيبرو. سختي. أما راسي بعد بيحمل مطعم عم بيبرو.
1: يلا عنا 6 أشهر بعد بنشتغلهم مثل ما كنا وبعدين بنرتاح وعنا كل وقتنا لنفكر على رواق.
2: أروق من هيك يا روحي.
1: يلا خير خير
2: إن شاء الله. الخير الخير لقدام.
1: طب لك
2: شو
1: هلا بالنسبة لبكرة؟ شو
2: بكرة؟ الصحب.
1: موت تحت.
2: لوين الله؟
1: عالبيت. عوان
2: عبيت مين الليلة؟ تفضل.
1: خير
2: يا عم بقلبك. شو بسير؟ شو هاي برقبتك ليه؟
1: وين؟
2: هاي التضاريس كلها. شو هذا؟
1: ان شاء الله عن هاي عم تحكي.
2: عن هاي شو هذا؟
1: أول مرة بتشوفها؟
2: أول مرة. شو هذا؟
1: هاي من أنا وصغيرة.
2: من أنت وصغيرة؟ من أنت وصغيرة في منو نودي؟ من ايام الطفوله بقى تشوفها.

0: متعاقب أنا، متعاقب أنا في أصل الصورة. عاهدت اللوز والأشياء الأخر بأني غدا على قرميدك المهزلة سأمتطي. أمتطي؟ أين أمتطي؟ متعاقب أنا فيك يا أينك، يا أينك من أصل الصورة. تسكنني اللامركزية. يا أينك، يا أينك يا بهية، خبريني، هل ضجعك الهاتف وسط الرياح المنافقة؟ عفوا، اخلعني عني يا فجر المسامير، وأغرق، أغرق بعيدا في أصل الصورة، إنها المهزلة الأخيرة.
1: عراسي استاذ، بس إذا ممكن، شو بتقصد بأصل الصورة استاذ؟ هذه ما فهمت أنا. ما
0: ساورتني شكوك الصوف، ساورتني شكوك الصوف، وكان هيلا سيلاسي جاثما عند باب المستودع. مهلا يا زهرة الناريت، أبرق لهم وقل لهم حذاري زهرة الناريت، حذاري شكوك الصوف.
1: لهم لمين يعني لهم؟
0: معذور أنا، معذور أنا، أفلا تعذريني؟ أفلا تعذريني بعد أن سقطت حتى الأزل ولم تزل تسقط حتى الريش صورة الأصل من أصل الصورة؟
1: لحظة بس،
2: ما بحب أقطع لحالي، تركوني لحالي. فشل رهيب. أنا الحياة.
1: ألو، إيه كيفك نجيب؟ كيفك؟ وين بدو تلفن امبارح؟ ايه صحيح، من ايمتى؟
2: اخلع عنك هذه البلابل المشبوهه، فان اللون السابع بعد الالف ارجواني.
1: لا كيف هي؟ امل، امل، اسمع، اسمع، اسمعيني منيح، اسمعيني منيح. نهله ما بتسوى، صرت قايل لك هشيمه. ايه نهله ما بتسوى، بتقعد تعلمك رويات وحركات. بلا ايه بتعلمك ياهن؟ هيا حركات، حركات، كل هالحركات. ليش ما تفهمتي بارح بالسهرة؟ طيب شو بو خيك بداوس وشو بدو؟ الو، الو،
3: شو سكرت؟ لا سكرت.
1: لك عندها هاي صاحبتها نهلة، تقعد تعلمها كيف بدها تعلقني زيادة. قال بس هلا بتشوف، خمس دقايق بترجع بالتلفن، هلا بتشوف.
2: ثديك الحبق عبق.
1: خذ
2: أيا نهلة، مد وجزر بات الورق، فاستحلى يا مرحبا، أهلا وسهلا. انسوا كل يلي رأيت لكم يوم، هيدي المحاولة رقم ثلاثي، عدلت عنها.
0: هلا بس رح تحكي على التليفون يا نجيب. لمعت براسي صورة جديدة، عجبتني كلمة نهلة. نهلة فيها جرس معين نادر. عامل عدة محاولات على كل، راح أقرا لكم واحدة غيرها. عدو شبكن واقفين، عدو.
1: عمالك، عمالك، عمالك، شو هن هلا؟ أنت كم محاولة عامل؟
0: عدة محاولات موجودين.
1: رالي المحاولة الأخيرة فرد مرة، بدي شوف لو أنا وصلت. هني محاولات يعني؟ محاولات شو؟ شو عم تحاول تعمل أنت؟
0: عم حاول أوصل للحالي.
1: أي حالي؟
0: ما في حالي معين نجيب، الحالي بحد ذاته. هلأ انا بعدني مش بالحالي، عم بحاول، وكل محاولة هي محاولة نحو الحالي.
4: إيه بس مش حالي هادي.
0: شو بتقصد نجيب؟ ما فهمت.
4: بقصد اني ما فهمت، صرت عامل عدة محاولات افهم. انت شو بتقصد؟ مش عم بفهم شيء.
0: يعني عفوا نجيب، بس يمكن هودي مش لألك.
4: مش لألي؟ شو قصدك يعني؟
0: قصدي انه مش من مكاني بيقدر يفهمن، والدليل على ذلك انه انت مثلا ما استوعبتن. هو عظيم بيكون اذا فيك تستوعبن، بس بالاساس يعني بالاساس مش مطلوب منك انت انك تستوعبن.
4: مش مطلوب مني؟ لشو بتعيط لي كل مره وبتقرا لي معيط لي تتقول لي هودي مش لقلك ومش مطلوب منك تستوعبهم؟
5: لا يا نجيب، لا نجيب.
4: ليش واقص الصوره وليه؟
5: لا يا نجيب شو بك؟
4: كيف اللي بقص الصوره وليه؟
5: لك يا نجيب.
4: اي صوره؟ صوره مين وليه؟
5: يا نجيب
4: صوره مين وليه؟ انا ما بفهم.
0: نجيب يجوز يجوز انه انت ما تبعتني. خي نجيب مش ما فهمتني.
5: عيب يا نجيب، عيب
4: صوره،
5: عيب له
4: الصوره.
5: لك عيب
4: الصوره. جودن الله عيب.
0: ما في شيء نهائي، ولو يا نجيب لابد من محاولات اخرى. انا هودي يمكن خزي نصهم بعد، ما حدا بيعرف
4: خزيهم كلهم. ليش هتخزي نصهم؟ طلعوا ليه كمان.
5: لك بسيطه يا نجيب يا خيي. لك حكيني كلمه هلا، شو بدك فيه؟
3: لك شو قلت له؟ تطبشي الخط.
5: شو بعرفني شو قلت له؟
0: جهل مطبق بيقولوا لك الجماهير. قال
4: ها عم بقول انه تعال هون. فين بدون ما تدفع كمان؟ شو أخذت؟ شو أخذت؟
0: ثلاثة بلاك ليبل.
4: هات 15 ليرة.
0: أيدي على حساب.
4: هات 15 ليرة.
0: هاي 15 ليرة. كسحتني الأحجام
6: وخبيت شريدة على
4: شريدة على
5: يا زلمة. أستاذ كبير هذا، كيف تمنعه هيك أنت؟
4: ما سمعت شو قال لي؟ استاذ كبير شوف انت القصايد، وين تشوف انت؟
5: والله عظيم يا قصايد كلها معاني وعبر، بس بدك مين يفهم بس.
4: اي معاني وعبر يا رامز؟ شوف انت انت تشوف.
5: لك شو بدي افهم؟ قليلي انت كمان. هلا نحن بنفهم قدو كنجي.
4: ما بدنا نفهم قدو، بس بدنا نفهم عليه.
5: ما بنقدر، ما بنقدر. هذا واحد داهي، هذا مخ. انت شايف هالكلمات اللي استعملها كلها مغازي مبينه بدون ما يفهمها الواحد. المهم هو عارف شو كاتب.
4: طيب مين بده يفهمك؟
3: دخلك زكريا منو يا زلمه، ما طولش.

0: لا لا صارت تعمل 90 على البريمير من بعد ما لغمة لغمة وركب لها جنوط عراض خزيها صاري
1: فحل.
0: والأحد بس كنا عند سيرش باللوكال مرق علينا وطلعنا فيها على الشاليه عم قلي كل الطريق زيزقة شو بدك بحيش هو أكتر من قابل
1: هو شفتها مبيو ما هيك؟
0: لا بيو طلع جنتلمان معه وقدم لي اياه هدية
1: ماكسيموم فحل بيو
2: إيه أصلا عين.
0: انت يا فني
1: جنبك
0: في الحليل
3: حسبي الاستاذ يا وينك يا كابتن تعالي قدف لك شي شخطورة جزر صوبي لانه بلش يشح نظري
4: Oh, sorry, we don't have change.
5: I don't have to.
4: يا رضا نط على الترمبة خلي يصرف لك إياها 50 و 15 بسرعة
3: عمالك يا رضا إذا رايح على الترمبة في إلي طابع أخضر عندهم ما أخدته قل له لهجلق سليم خلا يعطيك هو
6: معلم زكريا حضر لي فاتورة إسفير سامي
1: يالي
7: أوكي مرة أوكي شيخنا نغير لك الكيس
8: لا لا ما
7: خلينا نغير لك كيس
6: يسلي
7: يا زكريا كيس باسم الشيخ هلا انت تلوب 125 وبس اقول لك مال الحديث انه شو بتعطيش مش غريب تخيل نزل لي ال 120 لا يا اسامه اذا الشيخ دعفوس ما بيسال ضروري نحن نستفلتي بقلبه
9: اعوذ بالله خواجه عدنان ما هيك قصدي بس يعني اذا كان الجزدان عم بكلفه لاخي خالص مخلص مطبوب بقلبته 120 ليره يعني اقل شيء يربح فيه 5 ليرات فخلينا نقول 125 ليره لكل جزدان وسحتين على قلبك شيخنا
7: لا لا لا يا اسامه هلا شيخ دعفوس مش غريب وخاينا
8: حياك الله
7: وراح ياخذ منكم 10000 جزدان فبدك تنزله بقى كرمالي انا
1: فحل ايه بس هيداك ال بي افحل منه افحل شيء كله تبحيه
0: حيلا فحل واحد فكري ما هن اللي زبلن مش فحلين الجيتاريست تبع البينك فلويد فحيل قدهم كلهم عامل اشياء كتير فحلي فحليه تمام قد كل الفحيله تبعوله
1: غلطان ليد زابلين اكثر فرقه فحولي بالبوب ما بيقدر يفحل عليهم قد ما يتفحل
0: شو فحلك انت بهالشغله
1: ولو ما شغلي مفحول اسال حيلا فحل
9: بشرفي يعني بكون عم بعطيهم للشيخ دعفوس بسعر الكفي جزدي رح تنزل عليه ماركت شارل جوردان وأكد تماماً أقل شيء بنباع معه ب 300 ليرة وما ممكن إنك تفرقه عن الأصلي أبداً أبداً شغلة حتى البيكلي البيكلي جايبينه تمام شارل جوردان
8: شارل جوردان
9: على كل حال رح تلفون بيدكم شيخنا
4: وين رحت عاية ترمبة راح زبون هلا
3: كيف أبو السيد
0: هذا ريس أنور
3: مرحبا يا أخد أهلين
0: شو ريس أنور خي وين صار وهيقولي
3: ما في حدا غريب ما خاي؟
0: لا ما في حدا غريب خي خد راحتك
3: صاروا موجودين عندي
0: حبيب
3: قلبي 3 كيلو بزري منقي لك هن من خواص الجروفي ملفلفين موضبين منظفين ومشمعين كمان
0: ممنون عينك رئيس انور رئيس انور بكره الساعه 8 عشية عند مارك عرفته لمارك
3: ولك يا حبيب قلبي يا مارك بتعرف طيوب كتير هالمارك
0: لني والله
3: عند مارك البوزي ما خاي
0: يا
7: عمر
3: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك نشبك حتى خدنا بطريقه خدنا بحلمه يا وحيد الأرن أنت ولكل العالم بالقرن العشرين إلا أنت باثنين وعشرين نصيب العالم كله أنت بس ما حدا مقدر ما حدا عارف قيمتك جلعة سهبة
10: أستاذ أنا ليندا كرياتور
4: بابلو رستي ترانكيل
10: مو ترانكيل avec toi سالو
4: سالو تعال بليز
9: ولو يا خواجة عدنان ما نحن كلنا عرب بالنهاية
8: حياك الله
9: ما مصلحتنا واحدة ومصيرنا واحد
8: سلم سلم أسامة طال عمرك
9: طيب شيخنا بالنسبة للسكربينات شو
7: مثل ما تريد شيخ
8: خلينا الحين على الشنط
9: طيب وبالنسبة لقصايد الأطفال
8: قصايد الأطفال
9: نعملهم فرد مرة 4000 قصيدة
8: 4000 قصيدة
9: لأنه بتعرف في قصايد بتبقى المعاني فيها مبطنة والفكرة فيها على البكلي
7: فرج البكلي
9: وهي بكري سيدنا، لكن فيها أصالي وما ممكن إنك تفرقها عن الأصلية أبداً أبداً. بس المشكلة إنك تطلع شوي قصيري وما بتعبي لقياس الكيف. أنا فكري أعمل لك إياهن 1500 أندلسيات والباقيين منعدلهم بالنص وطنيات ووجدانيات.
8: ما يخالف ما يخالف أسامة، لكن ابغى اشوف نماذج عن القصايد.
7: طبعا طبعا، جيب له شويه مساطر خلي يشوفهم يا اسامه. اوكي اوكي لورا يلا. لكن مبدئيا بنقدر نقول انه اتفقنا على النقاط الاساسيه.
8: اه بالطبع.
7: وهيك بيفتكر شيخنا راضي وكاينه اسامه كمان مش مردود. بالتوفيق ان شاء الله.
8: ان شاء الله.
7: ما تبغزوني انا لازم امشي معزوم على
9: صحيح. كمان لازم نمشي.
7: باي باي. زكريا سجلنا حساب المحاضره.
4: Time, please.
2: سوريا نحن سكرنا بعدك فاتحة أنت.
11: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais... Vraiment, signore, ici, je n'arrive pas à comprendre.
4: Je m'excuse, on doit fermer.
11: Mais je ne comprends pas, signore.
4: Moi aussi. La manière.
11: D'accord, la manière.
4: Chantal. Hi, c'est bon.
2: Hi, c'est bon. Hi, c'est bon, l'hissé. Hi, c'est bon, l'hissé. Hi, c'est bon, l'hissé. Je vais vous faire un petit peu.
12: Buenos días, signore. L'addition, s'il vous plaît, le total.

0: là, tout ça, Seigneur?
1: Tout ça.
0: Ah, ça, c'est pour moi.
1: صار لك من ساعة اللي وصلت عم بتلق.
0: Pardon, Seigneur.
1: عم بتلق. Et ça.
0: Et ça, c'est. Là, Seigneur. Gracias, Seigneur. Muchas gracias.
1: مين حاطك على الاستقبالات ليه؟ ها؟ شو؟
2: تفضل لجوا. صحيح.
1: لك طلعي فيه منيح. أنا تضل عأعصابي بين أصحابي بعتقد ما بقى فيه بعتقد.
3: طب امشي هلا نحكي بالباب.
1: هلا بدي احكي. شو بو هيدا الأندلسي متنح من أول السهرة وملبس على الكرسي وانت ما كنت تعرفي تزوقي وتحلي عن صبر ابو شو قصه؟
3: شو عم تعيط؟
1: عم بعيط لانه بدي عيط ولان رضا شو بك لا بضلك سر الدبطان شو قصه؟
4: بعد فيها بدنا نضفها شوي
1: كيف شو ناس؟
4: ما تشي يا اخي شو صار لك يا عم؟
1: لا فكرت
4: في شيء يعني؟
1: لا ما في شيء مين قال لك في شيء منيح
4: شو بعرفنا بسألك يا
1: غريب لا ما في شيء الله يعطيك العافية
4: الله
1: يعافيك تفضل سر بنتي انا بضبه نادر مالك انت انت
5: خيرتك
1: هذيك والله العظيم لك والله العظيم لك يا اما بدي اعرف حالي هلا انا شو ها يا اما ما بعرف شو
3: شو في هلا شو في شيء جديد ما قلت لك صرت ظهره معه ثلاث مرات وفرجيتك المصريات
1: ايه قلت لي مجبوره على رقبتك تقولي لي اصلا لانه انا جوزك ومفروض دقق بكل شغله بس الشيء اللي حضرتك ما قلتي لي اياه انه اذا بينه لهذا اللي كان هان هلا وبين الفرنساوي بتظهري مع هذا انت
3: بظهر معه ايه لانه بيدفع اكثر من الفرنساوي الفرنساوي نوتي
1: لا هلا الاسبان اكرم من الفرنساوية من امتى هالشغله والله اول مره بسمع
3: شو عرفك انت
1: شغله معروفه يا بنت الاسباني بخيل ببقى
3: صديق الانجليز اللي عم تحكي عنه
1: الانجليز بخلا بعرف بس الاسبان هن ما تقليلي الاسباني بيجوا بالدرجة الأولى يا حبيبتي بعدين بيجوا
3: غلطان الإنجليز أبخل شيء
1: أبخل من الاسبان في الباب بخل
3: هيدا الحديث مش هون بنحكى خلينا نمشي على
1: الباب لا بدي أعرف ليش عم بتدافع على الاسبان شو في
3: ليش عم دافع على الاسبان حمل لك بيدفع أكثر من الفرنساوي
1: لا مش قصة دفع ليش انت عادة فرقة معك بيدفع او ما بيدفع بدنا نضحك على بعضنا يا زوريا هايقته بينطح منيح
3: استحي
1: يا يا يا يا بدك تلعبيني بالطريرة يا بنت الادحجة يا الله ما
3: هل عني حلوة
1: لك لك لك الله يرضى عليك اصحك يتحسن ببالك ترفع صوتك بوجه
3: شو جديدة هاي
1: جديدة هاي عم فهمك يعني وانا هلا ورايح ما راح تشوفي الا كله جديد يحرق دينه كم قصة هالصالون ولي صار مارق الحلف الاطلسي كله بعدنا بالصالون
3: ليك ما تبلش
1: بلشت خلص ما في تركي
3: اشطف الزعق وحدك
1: بدي زعق وحدي ها ها ها ها كيف
3: يلا بعد
1: كمان كيف
3: تمام
1: وانت بتنضبي وانا بشتغل ومستعد اذا عسرت معنا. شو كنت عم تشغل انت؟ براني بيشتغل براني كمان. بس انت مالك شغل بقى. من راس بكره حلقه ونبلش. بدي اعرف حالي بدي مجوز ولا خاطب ولا عكروت ولا محسبة. والله العظيم بقى.
3: ليك ما تفشي.
1: للحياضات يا خي.
3: والله ما بتقلت لك. انت لازلت على الشغل تساعتك بضل تهني. ساعة بدك وساعة ما بدك. شو غيرتني بعقلاتك؟ شو بدك؟ قلت لك اطلب زودة.
1: وللمحل ما بيحبوا ما فهمتي؟
3: دبر شغلتين وعيشنا مثل الخل.
1: مثل الخل؟ تمام تلقى تكاكا. قبل خاب خلق فتش مش عم ليش شو تقوى تابع بعمله.
3: ايه طبعا.
1: ايه.
3: لانك مش معلم.
1: ايه.
3: وما بتعرف لغات. ايه. وما عندك امكانيات لشي.
1: لشي. انا قلت لك تتجوزيني لشي. ما كان في شي. عشو تجوزتيني عمشي؟ لو ما كان في براسك شي. ما كان في شي.
3: فحيش تتشبع على رايح.
1: تعال هون بدي اقول لك شي.
3: بس لازم تعرفي انا بس اشتغلت معك تحسن وضعك. لو تحسن وضعك. جبت سياره حضرتك. صرت قادر تستقبل صاحبك ببيتك.
1: لا.
3: انا عم اشتغل تعيشك احسن وبتضلك بتهيني. بدك تضلك شرشوح الطفل انا رايحه.
1: تعال هون مرة.
3: شيل ايدك عني.
1: ما بدي شيلها. والشغل كلها ما بدي اياها. بدي ارجع مثل ما كنت انا. ما كنت شرشوح. كنت عايش احسن. انت هلا بقى العيشه ايه عم تشرحيني؟
3: احسن؟
1: احسن ايه؟
3: هاي الساعه بدنا نجيبها حضرتك.
1: لين جايبها؟
3: ايه لين جايبها؟
1: جايبها؟ جبتها؟
3: ايه سكوت سكوت.
1: جايبها؟ جايبها؟ انت في شي بينك وبين ايه؟ شو دخل ولا بالاسبانيا؟ شو عم تخبي بالساعه؟
3: غلطان؟
1: لا مش غلطان. صرت ظاهره معه ثلاث مرات. ثلاث مرات ولا لا؟
3: ايه
1: ثلاث مرات. ثلاث مرات والليلة من أول السهرة شايفك أنا. هو يخلص وانت تصبي له. ما يلحق يخلص كوني انت صبيت له. يخلص تصبي له. يخلص تصبي. انطفى الزلمة يلا عن ربك. هكا ظاهر. هكا فلت. هكا فلت. هكا فلت.
3: هلا انت شو فارقة معك اذا اسباني ولا فرنسي والمهم؟
1: بأي اسباني؟ فات اسباني ظهر كوكازي و بعدك بتقلي لي اسباني بأي اسباني؟
3: المهم النتيجة.
1: ليه ما في نتيجة؟ هاي نتيجة. هكا فلت. انت معك ما في نتيجة. انت صرتي بك تنقي. لما بتحكي مع الامريكان طيب؟ ها؟ هاو معروفين دفيع امريكان. لما بتحكي معه؟
3: حكيت معه مرة. سألني عنك.
1: سألك عنه؟ شو سألك عنه؟
3: سألني شو بتعمل؟
1: شو بعمل؟ شو مش شايفني شو عم بعمل؟
3: لا يعني شو بتعمل غير شغل المحل؟
1: شو بعمل؟ بفرفة بلح أنا شو بعمل؟
3: فترة
1: لك
3: دعالك شوي
1: لطيب
3: ضميرك
1: وثبت وجودك. لا حبيبي لا انا عارف شو عم بحكيك. نحن كان الاتفاق بيناتنا. حكيني كلمة هون عم بحكيك انا على اساس انك بتنقبري بتشتغلي شغل بس ما لك حق تنقي او تفضلي بين واحد وواحد. انت على راسك صرتي. ما في بدك بتظهري مع الكل مثل بعضه.
3: صحيح
1: مثل بعضه. ما تبحثي شغل شغل.
3: لا اسمح لي فيها.
1: ما بفهم.
3: بعرف
1: لكن ما تشرعيني. يلا عن امك.
3: يلا عن ابوك وحدك.
1: يلا عن ابويا.
5: روح يا جماعه عاد.
1: ابويا
5: ابويا زكريا رجلك.
1: عن ابويا.
3: انت ما في شيء له قيمه عندك. انا كنت جاي لي فكره اعمل لك مفاجاه. انضمت شويه مصاري للاولاد مش بخبرتك عنهم بس عماره انا.
1: هيدي اشياء خاصه بنحكيها بالبيت اذا اذا بتريدي.
3: وغليظ انا اجيب كمان. شو فكرني انا بحب ميت واحد؟ انا مالي غيرك انت بي ولادي هدي.
1: نجيب
5: عادي يا زك.
1: نجيب نجيب. هي سوريا شغله عم تعملها عابره مشان شيء مشان لانه شغله. عرفت كيف نجيب؟ مشان لانه عايزين مصاري. عرفت كيف؟ مشان او وآه المهم تعرفها هالشغلة يعني. ولو غير شي ما بابا لأنا ما تفكرني بابا. انا اصلا كل الشغله ما كان بدي اياها، انا كنت جايبها لتشتغل بالمطبخ بالاساس، بس هني ما قبلوها الا هيك يا اخي. اشتغلت وقتها، اشتغلت لانه كنا مكسورين، فهمت شو؟ كان على اساس بلشنا مشي حالنا وزاد مدخولنا، بس طرينا صرنا تنيناتنا شغلنا بالليل كل وقت، ولادنا وحدهم بالجبل، طرينا استأجرنا ببيروت، وبتعرف الأجار والمصاريف منين بتجي المصاريف؟ بدون انتباه نجيبه. أنا كان فكري هي اجت قالت لي أنه فرد مرة أنه استأجرنا بيت جديد منجيب له فرش فرد مرة، عأساس كان فكرة بفرد مرة هي. ورحنا خي قصطولنا إياهم، شفناهم رخاصنا جبناهم، صاروا عنا بس بعضهم مش لالنا، مدري كم شهر قصطولنا ما بعرف. كان على اساس ولادنا، انا كان فكري هي ولادنا انه فكرة انه اذا نعلمهم احسن منا انه بيطلعوا يعيشوا احسن منا. قلت لها انا يا عمي بلاها على المدرسة، ما خارطة براسي، خليهم بالمعارف لانه مصروف، عارف انا عم فكر لبعيد، عارف شو بده يصير. رجعت فكرت نجيب، انا صحيح اولادنا عم بكلفونا 35 ليره بالمعارف ماشي، يعني بس عم بيتعلموا ب 35 ليره كمان ماشي، يعني ما بدي اولادي يطلعوا يشتغلوا عند اولاد ولا خواج عدلان، ما بسوى هيك. صرت فكر قلت انه بدنا نعيش ونعيش احسن، عرفت كيف؟ بس العيش احسن بتكلف احسن طبيعي طبعا، كل شيء بحقه. انا ما بقبل مرتي تشتغل هالشغله نجيب وسلام، بس مش عم بيزيدولنا يا خي، جربنا كل الطرق ما راح يزيدولنا. جماعه هن هيك عقلنا، الجماعه عم بيستغلونا، يمكن مش يمكن اكيد، لو مش عم بيستغلونا زيدولنا كانوا، مزبوط ولا لا؟ طيب مش قادر انطر انا ليبطلوا يستغلونا، شو بعمل؟ شو بقى؟ في عندك اولاد ما بيفهموا، اذا جيت فهمهم انه يا بابا هالجماعه عم بيستغلونا. اولاد حدا بيقول لك اولاد بتعجبهم شغله بدلوك عليها، بضلوا دلينك عليها لتجيبها. مش قادر ارجع مثل ما كنت نجيب، كنا نقعد نخترع لهم قصص لننسيهم الهديه ونضل نقدف لهم اياها من عيد لعيد، بس اخر تمام بيكبروا، اخر شيء بيصيروا يفهموا، هاي المصيبه. اخر شيء شكيب ما عادش صدق قصه لالا والديب، شو فيك تعمل معهم؟ شو بقى ما عادش ركبت براسه. ولو ما كانوا يحبوني ولادي، ما كان الولاد بحبوا اللي بيعطيهم مصاري، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. وإجا وقت بس كنا بالضيعة، صاحبوا هني ولاده للأيام مايام، خد بقى صاروا يطلعوا لعندهم يلعبوا هني وياهم، يجي للأيام مايام شوف ولاده واقفين يعطيهم مصاري، شوف ولادي واقفين طاعوا عمو يعطيهم كمان، شوف فارق معه، صاروا يحبوه أكتر مني، حياتك صاروا يحبوه للأيام مايام أكتر مني. بتقول له لمسيو انطوان، بيقول لي بنبعتك على الخليج، انت على الخليج 2000 ليره اكل شارب نايم ما بتعرف بشيء، يعني هالمطعم بيبرم فيك وانت ما بتعرف بشيء. ما بدي روح الخليج انا، شو يعني انه يا الخليج يا بدنا نرجع مثل ما كنا، لانه بلد ما بيحمل. مين قال له ما بيحمل؟ لا ما بيحمل. لا كيف هانوا لقلو؟ ليش البلد هانوا لقلو؟ ليش هو ولاده أحسن لبس بدهم يلبسوا، أنا ولادي ولك نقعد نزخر لهم تيابنا كنا ونشكشك لهم إياها بالبابيس، ما لهم تياب لقلهم كان. شو هو؟ ولاده بيفهموا أكثر من ولادي، مين قالو؟ طبيعي يعني إذا ولادي نفس اللبس بدهم يضلوا لابسين، ما حدا أصلاً بيسمعهم لا يعرف إذا بيفهموا ولا لا الولاد. لا والله أحسن لبس بدي لبسهم وأحسن عيشة بدي عيشهم. الفقر بفزع نجيب، نحن
6: نحن بس كنا فيه ما كنا شايفينه، عايشين هيك طبيعي ما حسين، بس طلعنا شوي منه شفناه من بعيد بفزع أكتر، صاروا مش معقول نرجع. وأنا جيت قلت إنه سوريا إنه هالشغلة يعني مش مزبوط، بعرف ما أنا عم بالله، بس جيت قلت إنه شو إنه هلا إنه نحنا هلا الفترة إنه مارقين فيها ما راح نضل عايشين هيك، عارف حالي. جيت قلت طيب إنه طيب ما حدا عارف إنه أنا جوز، عرفت كيف؟ ما حدا عارف،
7: ما حدا عارف، مزبوط،
6: شفت كيف؟
7: بس انت عارف.
8: ما تتركوا على الارض، تصبح عفاف.

0: وين؟ كذاب يا نهله، لا شفته ولا شفتني. وين؟ ولمنين بصير تلفي لك الاخبار؟ ما شفت عبقلك. انا عبقلك ما
1: ليكي ما
0: ليكي عم تحور وتدور بدها تلبسك ابن الاصوف. انا عارف مش مزبوط. مزبوط ونص. ليش غير صوتك؟ ليكي ولي
1: والله العظيم، ليكي ولي والله
0: اسمعي والله العظيم ليكي ولي انا بعرف طريق وشي ساعه بلطيله وبفجمه وبفجمك وبفجمكم كلكم. طلعي منها هالحركات بقى، طلعي منها هالحركات. الو اصحى تسكري، اصحى تسكري بقى اسمع عمرك وحياة. هلا بروح بدعوتي وليد عيب وليد عم بمزح تقبريني حبيبتي وحياة الله وليد. اصحى تسكري وليه. الو
1: شو شو صار؟ سكرت؟ سكرت اختي شليتي.
2: شو قلت لها طيب؟
1: عب إلا بكل رواق وهدوء هيدي الحركات اطلعي منها.
2: دخن هذه دخن.
1: فيها شيء؟
2: لا والله شيء لا من العلقة.
1: لا هلي شو فيها؟
2: وحياة نجيد ما فيها شيء. هدي يا زلمة.
1: طيب ولا سكرت؟
2: هيئتها شيطاني هالبنت يا نجيد. عم تلعب لك بأعصابك على الفاضي وما بتحبك. سمع مني،
1: بدي أعرف شو فيه براسك.
2: شو يعرف شو فيه براسك يا رضا؟ قلت لك أعطينا قسام من هذا الأبيض مش كتير قوي. إيش اسمه إيه؟
3: جن.
2: جنة خرب بيته شي سلس. دخلك هيدا في منه ع بطحات.
3: بطحات يا رامي.
0: الو الو الو ليه وليه ذاك شو وليه وحياته والله وليه. طيب وليه منتفاهم وليه وليك. الو الو الو الو الو الو الو مين عم يحكي؟
2: رامز عم يحكي.
0: مين رامز؟ ليه لك انتو ليه؟
2: رامز رامز خي نجيب. انا رامز عم بحكي معك. لك انا رامز. حكيني كلمه خي نجيب.
1: شو
2: صارت مسكره ثلاث مرات؟ عيب عيب تطلبها بقى. استحي استحي على دمك، مش منيحه بحقك هاي من ما كنت تكون.
1: ما بيصير يا رامز، في شيء مش مظبوط.
2: نجيب بتحبها؟
1: بحبها.
2: بتحبها يا نجيب؟ لكن هي صدقني

0: هنا راديو كوكبة.
1: You are staying in Beirut?
2: Oh yes, yes. You know my dear Christian, I love this mountain. I love Lebanon. I like the stars and the sky.
3: قل له على قبرص فيني وصل له يهون إذا بيحب يستلم بقبرص.
4: نعم.
3: في مركب بضاعة بيروح لهونيك والمركب لواحد صاحبنا ومش مشموس.
4: نعم.
3: معودين نتعامل نحن وياه. ترجم له.
4: يلا.
5: فودكا يا زكريا. هاي اثنين فودكا سمعتني؟ هونيك
6: Hey man, you forgot the lemon. I put some lemon and bring it back here.
5: No, it's not. It's not.
7: Suraya? Suraya?
5: شو؟
8: ايه غارسون جين تونيك بالغوصي دوكا
5: تو يس اي وانت تكون ذكريا شو بدك عيطت لك؟
7: عم فكر يا سوريا واقف شغل انا وياك
5: كيف؟
7: مفكر نوقف شغل انا وياك وخلص نبطل
5: خير ان شاء الله شو في؟
7: مثل ما عم بلك بدنا نوقف الشغل خلص
5: شو في شي بك شي شو بك
7: ما شي بس عم فكر انه خلينا نوقف الشغل خلص ما بقى بدي
5: هيك شربان منيح الليلة قدا شربان
7: مش شربان بس ما بقى بدي
9: Hey Soraya, where did you go?
5: Yes, just one minute, Mr. Harold انه فكرك نترك الشغل؟ طب مدبر شي شغلة تانية مش مخبرني عنها؟
7: لا بس منشوف شو منعمل المهم هون خلاص
5: ايه لا شو هاك هي القصة؟ منوقف الشغل وبعدين ما في عنا 100 ضربة سخنة فرش صالون غراض كمبيالات
7: شو بده يصير يعني؟ خليهم يجوا ياخدون
5: ياخدون؟ طيب والولاد بالمدرسة؟
7: ولادنا منروح مناخدهم شو بك عم طلع فيه شو مش مصدق يعني
5: لا مش مصدق لانه 100 مرة صرت سامع هالحديث شو بك هلا
7: بابا بدي
8: كيف كلا سيميلاك هيك كم ساعة ها شو القصة شو في
5: ما في شي خلص بس انطوان صار سوء تفاهم على شغلة مش الحال
7: لا بس شو هالعياط هيدا
8: حكيني كلمة انت اذا بتريد شرف لهون
5: خلاص بس يا انطوان مش الحال
8: لك عندكم مشاكل تتناقشوا فيها برات الشغل شو هالوقعة هيدي شو بيك ما بتجاوب
5: خلاص بس يا انطوان اتركهم
9: What's the matter with them Soraya
5: I think it's okay No it's
10: this is okay Cheers for sure It's nothing
11: Buenos dias señor Un cognac señor
7: خدي جزدانك وظهري هلا
5: كيف بدي اظهر هلا؟
7: هلا عم بقلك خدي جزدانك وظهري هلا
5: بظهر بعد شوي طيب لتبين طبيعي
7: مش ضروري تبين طبيعي ظهري هلا
5: قلت لك بظهر بعد شوي خلص
7: بدك تظهري هلا
12: ما بدي اطلع
13: جيب لك ناس تطلعك ولا
12: هيدا المحل اللي ما حدا بيطلع

0: بدك تطولي بالك يا سهية.
1: Don't worry.
0: شو بدك تعملي؟
2: بسيطة يعني، صارت مصيبة ماشي الحال تحملي.
0: فهلأ يا سهية بدك تجربي تهدي أعصابك. شو بدك تعملي؟ شغلي صارت، ما كان لازم تصير بس صارت، الله يسامحه.
2: يعني كتر خير الله اللي ما مات الزلمة، هيدي الشغلة كتير بتساعد. ولك اشكري ربك اللي ما قتلو.
0: ليك يا سوريا بوعدك انا رح اعمل جهدي، ومن هلأ لتتعين اول جلسة الله كبير، يمكن المدعي العام اللي رح يستلم الدعوة يطلع صاحبنا ومنشوف شو فينا نعمل. بس بضل اسمه محاولة تآكل، كيف خوت وعمل الشغل ما بعرف.
2: عم إلا خواج عدنان، صرنا جمعتين معطلين الشغل على الفاضي، يعني إذا طالت أكتر بينخاف إنه يبلش المحل ينشمس بالمشاكل والجرائم.
0: بشرف يا سرية شو بدي خبرك، زكريا ابن المحل، زكريا زكريا مثل ابن صغير، زكريا أنا مربي زكريا، ما في أروق منه كان، وما عندك فكرة شو تأثرت بس عرفت. يا لطيف يا لطيف، بس الحياة صعبة وبدها تكفي يا سرية، بس ولا يهمك نحن معك وانت قلبك كبير انا بعرفك.
2: شو عمل هلا؟ شو استفاد؟ مش حرام؟
0: يلا يلا شديلي حالك شوي واعتبريني انا وتوني من اهلك، وشو ما بدك قولي وبس. ايه يلا كمان لورا
2: بس خوش عدنان اذا بسمح.
1: Don't worry, Suraya. Everything's going to be settled down. Anyway, this is life.
0: طيب. You have to accept طيب. it as it is. خلينا نجربه بس منين من جنوب هو؟
2: ما بعرف خوج عدنان. أنا عرفت إنه من الجنوب هو.
0: بس ما نجربه. هودي تبع جنوب مناح. ما بهم شيء مناح. يا طوني.
2: نعم خوج عدنان.
0: شوف لي رضا.
2: اي نعم
0: فهموا
2: عشان ايه لحظه وضح
0: طبعا طبعا
2: ما بدنا مشاكل. لا ابدا ما بقى في مشاكل. الله معك يا جنان. الله معك يا رضا. شو بك واقف خيي؟ فوت شوف لنا شو ناقصنا بضاعه، بعتقد الجن ما عندنا كفايه، فوت اعمل لي جرد على النواقص. يلا يلا عفيك عفيك يلا. شو يا سوريا؟ لو بتشيل هالعوينات السود بس.
3: هاي شاب.
4: اهلا سامي.
3: كيفك؟ ليك مرة رجيه؟ ليك يا معه.
4: يا سوريا.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
1: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي

0: هنا راديو كوكبة
1: معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح

0: القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. مثل لبناني شهير كتار منا بيستعملوه وكتار من اللي بيستخدموا هيدا المثل ما بيعرفوا أصله وفصله من وين جاي. ورا هيدا المثل في قصة كتير حلوة بتدور أحداثها بضيعة من الضياعة اللبنانية العتيقة أيام الخير والبركة والعز. بيقولوا كان في شاب يحب بنت كان يشوفها ببيتها بغياب أهلها، وطبعا هيدا الشيء كان مستغرب ومستهجن لهيديك الفترة من الزمن. ولأجل حظه العاطل بيوصل الأب والشاب عند البنت بالبيت، بينط من الشباك عصطيحة الدار مطرح ما كانت العيلة عم بتشمس محصول الصيف ليصير منتج الشتاء. ولما يوصل عفرش العدس وهو هربان بيوقع، وأكيد وهو عم بيقوم رح يكون العدس معلق على كفوف إيديه. بيهرب خيفان وبي البنت لاحقه وبتطلع على راسه فكرة. بفوت عند الدكانجي بتضيعه وبيقول له لحقني عمي بوفلان بده يقتلني من شان سرقت له كف عدس. الشاب بيفكر يقولوا عني حرامي أحلى ما يقولوا عني كنت مع البنت. بهاللحظة بيسكر باب الدكان الدكانجي وبيوقف بوجه البي وبيقول له ولو أحسب كف عدس بدك تقتل الشاب، ليش هالبخل كله؟ أنا بدفع لك حقه. بيفكر الأب وبيقول يقولوا عني بخيل أحلى ما يقولوا كان مع بنتي، الكذبة بتناسب الاثنين. ومن وقتها بتصير هيدي الخبرية وبخل البي حديث أهل الضيعة، كل ما اجتمعوا اثنين بيحكوا عن بخل البي وكيف بده يقتل قتيل مشان كف عدس. لمرة من المرات عم تنحكى الحكاية قدام شخص بيعرف كل اللي صار، وقال جملته الشهيرة اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. قديش في خبريات تنحكى قدامنا ومنعرف كتير منيح انه الاحداث صارت غير هيك تماما، ولكن منقول مدام الخبرية مناسبة الكل وما بتضر حدا ماشي الحال كف عدس. لكن احيانا ما فيك، لازم تقول حقيقة لو على قطع راسك بس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.

0: هنا راديو كوكبة.
1: إلى لشد ما أتوق للثم شفتيك، وفي حياء كبير ردت الوردة خجلة. يا قطرة الندى، السماء ترقبنا، السماء ترقبنا، والكواكب ترانا. وهنا هنا سقطت قطرة الندى في قلب الوردة، فخافت الوردة، خافت كثيرا، وقالت لها: ويحك ويحك، لقد رأتنا السماء. فابتسمت قطرة الندى، ابتسمت قطرة الندى وقالت للوردة: أخفيني في قلبك يا وردتي، أخفيني في قلبك ولا تخافي، فالسماء، السماء تبارك دائما، تبارك دائما الحب النقي.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
3: ألمنيوم بطاريين

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: الوردة والندى. قالت قطرة الندى للوردة وهي تستقبل أشهى النسمات، قالت قطرة الندى: يا وردة الجميلة، يا وردة الجميلة، لشد ما أتوق للثم شفتيك. وفي حياء كبير ردت الوردة خجلة: يا قطرة الندى، السماء ترقبنا، السماء ترقبنا، والكواكب ترانا. وهنا هنا سقطت قطرة الندى في قلب الوردة، فخافت الوردة، خافت كثيرا، وقالت لها: ويحك ويحك، لقد رأتنا السماء. فابتسمت قطرة الندى، ابتسمت قطرة الندى.

0: هنا راديو كوكبة.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
2: هالفترة تنسيق وتنفيذ طوني عبيد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو

برخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برخي ولا بكتب اللوح.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: الوردة والندى. قالت قطرة الندى للوردة وهي تستقبل أشهى النسمات، قالت قطرة الندى: يا وردة الجميلة، يا وردة الجميلة، لشد ما أتوق للثم شفتيك. وفي حياء كبير ردت الوردة خجلة: يا قطرة الندى، السماء ترقبنا، السماء ترقبنا، والكواكب ترانا. وهنا هنا سقطت قطرة الندى في قلب الوردة، فخافت الوردة، خافت كثيرا، وقالت لها: ويحك ويحك، لقد رأتنا السماء. فابتسمت قطرة الندى، ابتسمت قطرة الندى وقالت للوردة: أخفيني في قلبك يا وردتي، أخفيني في قلبك ولا تخافي، فالسماء، السماء تبارك دائما، تبارك دائما الحب النقي.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. مثل لبناني شهير كتار منا بيستعملوه وكتار من اللي بيستخدموا هيدا المثل ما بيعرفوا أصله وفصله ومن وين جاي. ورا هيدا المثل في قصة كتير حلوة بتدور أحداثها بضيعة من الضياعة اللبنانية العتيقة أيام الخير والبركة والعز. بيقولوا كان في شاب بيحب بنت كان يشوفها ببيتها بغياب أهلها، وطبعا هيدا الشيء كان مستغرب ومستهجن لهيديك الفترة من الزمن. ولأجل حظه العاطل بيوصل الأب والشاب عند البنت بالبيت، بينط من الشباك عصطيحة الدار مطرح ما كانت العيلة عم بتشمس محصول الصيف ليصير منتج الشتاء. ولما يوصل عفرش العدس وهو هربان بيوقع، وأكيد وهو عم بيقوم رح يكون العدس معلق عكفوف إيديه. بيهرب خيفان وبي البنت لاحقه وبتطلع على راسه فكرة. بيفوت عند الدكانجي بتضيعه وبيقول له لحقني عمي بوفلان بده يقتلني منشان سرقت له كف عدس. الشاب بيفكر يقولوا عني حرامي أحلى ما يقولوا عني كنت مع البنت. بهاللحظة بيسكر باب الدكان الدكانجي وبيوقف بوجه البي وبيقول له ولو أحسب كف عدس بدك تقتل الشاب، ليش هالبخل كله؟ أنا بدفع لك حقه. بيفكر الأب وبيقول يقولوا عني بخيل أحلى ما يقولوا كان مع بنتي، الكذبة بتناسب الاثنين. ومن وقتها بتصير هيدي الخبرية وبخل البي حديث أهل الضيعة، كل ما اجتمعوا اثنين بيحكوا عن بخل البي وكيف بده يقتل قتيل مشان كف عدس. لمرة من المرات عم تنحكى الحكاية قدام شخص بيعرف كل اللي صار، وقال جملته الشهيرة اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. قديش في خبريات تنحكى قدامنا ومنعرف كتير منيح انه الاحداث صارت غير هيك تماما، ولكن منقول مدام الخبرية مناسبة الكل وما بتضر حدا ماشي الحال كف عدس. لكن احيانا ما فيك، لازم تقول حقيقة لو على قطع راسك بس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدي منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة

0: هنا راديو كوكبة.
1: وجيوش منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6000 سنة وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاءها ونموها، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
1: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. نطلع القرن الماضي، الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 اجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين

0: وفرجوه ايديهم، ايديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق انه هن ناس عاديين ومنه من اقرباء المسيح وعفى عنه. اذا اكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تطمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلادي الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: الوردة والندى. قالت قطرة الندى للوردة وهي تستقبل أشهى النسمات، قالت قطرة الندى: يا وردة الجميلة، يا وردة الجميلة، لشد ما أتوق للثم شفتيك. وفي حياء كبير ردت الوردة خجلة: يا قطرة الندى، السماء ترقبنا، السماء ترقبنا، والكواكب ترانا. وهنا هنا سقطت قطرة الندى في قلب الوردة، فخافت الوردة، خافت كثيرا، وقالت لها: ويحك ويحك، لقد رأتنا السماء. فابتسمت قطرة الندى، ابتسمت قطرة الندى وقالت للوردة: أخفيني في قلبك يا وردتي، أخفيني في قلبك ولا تخافي، فالسماء، السماء تبارك دائما، تبارك دائما الحب النقي.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

وانت حارمني هواك. قلبي ما بده حياته

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. مثل لبناني شهير كتار منا بيستعملوه وكتار من اللي بيستخدموا هيدا المثل ما بيعرفوا أصله وفصله من وين جاي. ورا هيدا المثل في قصة كتير حلوة بتدور أحداثها بضيعة من الضياعة اللبنانية العتيقة أيام الخير والبركة والعز. بيقولوا كان في شاب بيحب بنت كان يشوفها ببيتها بغياب أهلها، وطبعا هيدا الشيء كان مستغرب ومستهجن لهيديك الفترة من الزمن. ولأجل حظه العاطل بيوصل الأب والشاب عند البنت بالبيت، بينط من الشباك عصطيحة الدار مطرح ما كانت العيلة عم بتشمس محصول الصيف ليصير منتشتة. ولما يوصل عفرش العدس وهو هربان بيوقع، وأكيد وهو عم بيقوم رح يكون العدس معلق عكفوف إيديه. بيهرب خيفان وبي البنت لاحقه وبتطلع على راسه فكرة. بيفوت عند الدكانجي بتضيعه وبيقول له لحقني عمي بوفلان بده يقتلني منشان سرقت له كف عدس. الشاب بيفكر يقولوا عني حرامي أحلى ما يقولوا عني كنت مع البنت. بهاللحظة بيسكر باب الدكان الدكانجي وبيوقف بوجه البي وبيقول له ولو أحساب كف عدس بدك تقتل الشاب، ليش هالبخل كله؟ أنا بدفع لك حقه. بيفكر الأب وبيقول يقولوا عني بخيل أحلى ما يقولوا كان مع بنتي. الكذبة بتناسب الاثنين. ومن وقتها بتصير هيدي الخبرية وبخل البي حديث أهل الضيعة. كل ما اجتمعوا اثنين بيحكوا عن بخل البي وكيف بده يقتل قتيل مشان كف عدس. لمرة من المرات عم تنحكى الحكاية قدام شخص بيعرف كل اللي صار، وقال جملته الشهيرة اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. قديش في خبريات تنحكى قدامنا ومنعرف كتير منيح انه الاحداث صارت غير هيك تماما، ولكن منقول مدام الخبرية مناسبة الكل وما بتضر حدا ماشي الحال كف عدس. لكن احيانا ما فيك، لازم تقول حقيقة لو على قطع راسك. بس هيك
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: فاردا دبر ما كان حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
0: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عقل طفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامل عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحه بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية. انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والقداسي منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: واشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: كشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مل بقلبها يتيم تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
2: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأن السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع.

المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

0: انت شحاد؟
1: نعم شحاد.
0: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
1: هون المناخ اشوب، الناس كسلانين، ما قالهم مروي مدوا ايديهم عشيابهم بالشمال على البرد، الواحد ايده بجيبته خلقه.
0: يعني جنابك رايح سياحه شحديه؟
1: يا اخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته اجا وقف حد منك ومد ايده، شي بتعب الاعصاب. صاروا الشحادين اكتر من محلات الفريريج، فلازم الواحد من مره لمره يروح يستجم يغير جو.
2: تفضل. عم باخد فاليوم.
0: يعني عم بفهم من كلامك انك ما راح بتشحد كل هالمدي، ما هيك؟
1: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير، نقيلي باب مطعم حايل منه بطايلع ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
0: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
1: الكلاسيكية. انا يومي الصبح بقعد تحت هون شباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
0: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شان شو؟
1: المطعم الحايد ما بيقصده الا الشخص الظاهر هو وحدة بحبها. انا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست، ولا يخفاك الامر، الرجال بحب الكنفشة.
0: طيب وبلكي ما دفع؟
1: اذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات اذا طنش بصير بنكوسه باصبعي.
0: يخرب بيتك.
1: مرة لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالاخير لقطته بدانته وبرمته صوبي.
0: طيب وبلكي بعد كل هالشي ما دفع؟
1: بتكون اللي معه مرته.
0: عفاك. قرب قرب قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
1: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. ايه خواجة فيليب مثلا، انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته، بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة، واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب، رأسا بيبرموا بحط الخمسة.
3: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
0: طيب لك انت جربت تنشل شي مرة؟
1: لا، ما بوثق سجل العدلة.
0: ولا ما فيك نضيف الا سجلك ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفة.
1: انا اتوظف؟ العوز بالله، شغلتي من زراب ذهب.
0: فاذا لا عم تشحد مني تذكرة، ما في معك تدفع.
1: مش قضية ما معي، قضية مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
1: عجيب، شكلك حرامي.
0: برافو، كيف عرفت؟
1: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شي، نتطلع فيهم أكتر ما بيتطلعوا فينا. انت عيونك عيون حرامي.
0: مش عاجبك الحرامي؟ انا وانت زملاء، الشحات حرامي جبان
1: والحرامي شحاد وقح. اتنيناتنا بناخد نجاب الناس، انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد.
0: بس ما تنسى يا اخ، الحرامي بياخد من نجاب الناس بالقوة، يعني بطولة،
1: والشحاد بياخد من نجاب الناس بالاقناع، يعني سياسة. صحيح انت بطل اكتر مني، بس انا سياسي اكتر منك، واتنيناتهم السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.
4: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا ويكي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. مثل لبناني شهير كتار منا بيستعملوه وكتار من اللي بيستخدموا هيدا المثل ما بيعرفوا أصله وفصله ومن وين جاي. ورا هيدا المثل في قصة كتير حلوة بتدور أحداثها بضيعة من الضياعة اللبنانية العتيقة أيام الخير والبركة والعز. بيقولوا كان في شاب بيحب بنت كان يشوفها ببيتها بغياب أهلها، وطبعا هيدا الشيء كان مستغرب ومستهجن لهيديك الفترة من الزمن. ولأجل حظه العاطل بيوصل الأب والشاب عند البنت بالبيت، بينط من الشباك عصطيحة الدار مطرح ما كانت العيلة عم بتشمس محصول الصيف ليصير منتشتة. ولما نوصل عفرش العدس وهو هربان بيوقع، وأكيد وهو عم بيقوم رح يكون العدس معلق عكفوف إيديه. بيهرب خيفان وبي البنت لاحقه وبتطلع على راسه فكرة. بيفوت عند الدكانجي بتضيعه وبيقول له لحقني عمي بوفلان بده يقتلني منشان سرقت له كف عدس. الشاب بيفكر يقولوا عني حرامي أحلى ما يقولوا عني كنت مع البنت. بهاللحظة بيسكر باب الدكان الدكانجي وبيوقف بوجه البي وبيقول له ولو أحسب كف عدس بدك تقتل الشاب، ليش هالبخل كله؟ أنا بدفع لك حقه. بيفكر الأب وبيقول يقولوا عني بخيل أحلى ما يقولوا كان مع بنتي. الكذبة بتناسب الاثنين. ومن وقتها بتصير هيدي الخبرية وبخل البي حديث أهل الضيعة. كل ما اجتمعوا اثنين بيحكوا عن بخل البي وكيف بده يقتل قتيل مشان كف عدس. لمرة من المرات عم تنحكى الحكاية قدام شخص بيعرف كل اللي صار، وقال جملته الشهيرة اللي بيدري بيدري والما بيدري بيقول كف عدس. قديش في خبريات تنحكى قدامنا ومنعرف كتير منيح انه الاحداث صارت غير هيك تماما، ولكن منقول مدام الخبرية مناسبة الكل وما بتضر حدا ماشي الحال كف عدس. لكن احيانا ما فيك، لازم تقول حقيقة لو على قطع راسك. بس هيك
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجه، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

يا نفنافي تبهيلي حال جرة مليان يا حارق صافي عطر عطرة ورا عطرة أنا واصل حد الكاني تبكر ما زاح لساني.

0: عجل قبل ما يوعى.
1: وفي نصيحة للإخوان بدنا نقول من مكان، يلي بده يتجوز
2: يتجوز هو السكران،
1: يلي بده يتجوز
2: يتجوز هو السكران،
1: يلي بده يتجوز
2: يتجوز.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

أبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: انتوا برفقة راديو كوكبة.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.